نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك

0: هل وصلنا إلى ميناء عربي؟
1: لا، نحن لازلنا في أوروبا. هذا ميناء مالقا الإسباني، وأهل المنطقة ينطقونها مالقا.
2: ولكنه بالفعل يشبه الموانئ العربية في كثير.
1: لا تنسى يا مرجان أن الفتح العربي الإسلامي وصل إلى إسبانيا التي كانت تعرف في الماضي باسم الأندلس.
2: أحب كثيراً موسيقى الموشحات الأندلسية.
3: وأنا يعجبني الطعام هنا، لديهم صنف مشهور اسمه البيية.
1: هذا أيضاً عربي الأصل.
0: كيف؟
1: كان أغنياء القوم من العرب يقيمون الولائم الكبيرة، ثم يجمعون ما يتبقى ويوزعونه على الفقراء في صحون تسمى البقية. ولصعوبة حرف القاف صار أهل المنطقة ينطقونها البيية.
3: لابد أن نتناول البيية أو البقية أيا كانت.

0: هل وجدتما أي معلومات عن والديك يا زياد؟
1: للأسف لا جديد.
2: سنجدهما إن شاء الله.
3: ما دمنا في إسبانيا سأريك شيئا عجيبا لم ترى مثله من قبل. هيا بنا.
1: انظروا، سيقتله الثور.
0: لا تخف، إنه مصارع ماهر يعرف كيف يتفادى اندفاع الثور نحوه.
3: مهما بلغ من مهارة فهو معرض للخطر.
1: لا أفهم تلك اللعبة العجيبة. لماذا يغامر المصارع بحياته؟ وما الذي يجنيه في المقابل؟
3: هذا ما يجنيه ويسعى إليه، صيحات الإعجاب والتصفيق.
1: لكنه قد يصاب وربما يموت.
3: أنت يا زياد تفكر بمنطق العقل والحكمة رغم صغر سنك، لكن كثيرا من الناس لا يشغلهم إلا التفاخر والمباهات أمام الآخرين.

0: يا له من شجاع، من حقه أن يفاخر بنفسه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: هذا التفاخر أول طريق الغرور، وهذا ما حدث لصاحب الجنتين عندما ظن أنه يستحق ما لديه من نعمة وأنه هو السبب فيه.
3: عن أي شيء تتحدث يا صاحب البحر؟
2: عن قصة صاحب الجنتين التي وردت في القرآن الكريم.
3: هل كان يصارع الثيران هو الآخر؟
2: لا، بل كان يصارع ما هو أخطر، نفسه الأمارة بالسوء.
3: ومن الذي انتصر؟
2: حسنا، هيا بنا نغادر تلك الحلبة وسأحكي لكم كل شيء. بدأت قصتنا بموت رجل صالح تاركا لولديه ثروة كبيرة.
4: لتكن آخر الأحزان إن شاء الله. كان أبوك يا قرطوش يتصدق علي براتب شهري لعجزي عن العمل.
5: رحمه الله، لم يخبرني بهذا أبدا.
6: انتظر يا عماه، لا نريد أن نقطع الخير الذي بدأه أبونا.
5: كم أعطيت؟
6: لا أدري، لم أعد الدراهم.
5: أنت تبدد ميراثنا، لا يعجبني أسلوبك في إنفاق المال. لا تنسى أننا شركاء.
6: أعطيته من مالي الخاص.
5: أي مال خاص؟ إنه ميراثنا المشترك. اسمع يا تمليخة، لقد حان الوقت لنقتسم الميراث.
6: الآن؟
5: نعم الآن، ماذا ننتظر؟
6: حسنا، كما تحب يا أخي.
5: لقد ترك أبونا 6000 درهم، نقتسمها بالعدل لكل منا 3.
7: أهلا بك يا سيد قرطوش، سمعت أنك قد اشتريت الأرض المجاورة لأرضي.
5: هذا صحيح يا سيد عكاك، لقد جئت أتعرف إلى جاري الطيب وأرجوه أن يقبل هذه الهدية المتواضعة.
7: يا لها من أوان ذهبية رائعة، إنها تساوي ثروة من المال.
5: تزيد قيمتها إذا لمستها يداك.
7: تحسن الكلام يا رجل، ولكني أشعر بريبة. لا تؤاخذني، لا يوجد من يقدم هذه الهدية الغالية دون أن تكون له حاجة.
5: حاجتي رضاك يا سيد عكاك.
7: وماذا بعد رضاي؟
5: أريد أن أتزوج ابنتك.
7: ولكنك متزوج كما سمعت.
5: لا يوجد ما يمنع من الزواج بابنتين.
7: إن مهر ابنتي 1000 درهم.
5: أدفعها اليوم إذا قبلت.
8: أحسنت بشراء هذه الأغنام يا تمليخة.
6: دفعت فيها 1000 درهم كاملة.
8: أحسنت، ستفيدنا كثيرا. سنبيع الألبان كل يوم ونسقي ابنتنا صابحة، وغدا تتوالد الأغنام ويزيد عددها. وأيضا
6: لن ننتظر إلى الغد، سنذبحها كلها اليوم.
8: لماذا؟
6: هل نسيت عشرات الجوع من حولنا؟ كيف نكنز المال ونتركهم يتضورون جوعا؟
8: إذن نذبح ربع القطيع للفقراء أو نصفه، ونرعى النصف الآخر لنجد ما يكفينا.
6: لقد من الله علينا بمال وفير، وليس أحب إلي من إنفاق هذا المال في مرضات الله.
8: أقدر لك حبك للخير، ولكن أترك لنا 10 خراف. لا تنسى أن لدينا ابنة.
6: بل سأترك لها شاةً واحدة تكفي. هيا يا روضة، الجائعون لا يحتملون. مبارك لك يا أخي على هذا الزواج.
5: ما هذا؟ أتسخر مني؟
6: لماذا تقول ذلك يا أخي الحبيب؟
5: كيف ترتدي هذه الملابس القديمة البالية أمام أصهاري؟
6: إنها أفضل ما لدي. هذه عباءة أبينا، ألا تذكرها؟
5: وتأتيني راكبا حمارا أجرب، أليس لديك عربة تجرها الخيول؟
6: وماذا أفعل بها؟ إنها لن تنفعني وسط الجبال التي أقيم فيها. لا يقدر على السري وسط الصخور إلا صديقي هذا.
5: تعتبر الحمار صديقك؟ وهل تنوي أن تجلسه بين كبار القوم؟
7: قرطوش، ألا تعرفنا بضيفك؟
5: إنه صاحب قديم.
8: لماذا تشتري ملابس ب1000 درهم كاملة؟ هل أزعجك قول أخيك إلى هذا الحد؟
6: إنها ليست لنا. تفضلي يا خالتي، كم عدد أفراد عائلتك؟
9: 14.
6: خذي يا صابحة، احملي هذا عن خالتك.
9: بارك الله فيك يا بني.
6: وفيك يا خالتي.
8: فهمت، لكم أنت طيب يا تمليخة.
6: الحمد لله أنك لم تخالفيني هذه المرة.
8: كنت أخالفك حرصا على مالك.
6: إذا كان المال يستطيع أن يشتري الآخرة، فمن الحماقة أن نشتري به الدنيا.
5: هوني عليك يا علياء يا زوجتي، أعرف مدى حبك لأبيك الراحل، ولكن ماذا بأيدينا؟ هذا قضاء الله.
10: تعرف أنني لا أؤمن بإلهك، فلا تقل لي كلاما يزيد من غضبي.
5: أردت مواساتك في وفاة أبيك.
10: عني يا صنمي على مصيبتي، من سيرعى الأرض من بعد أبي؟ ومن يوقد تحت قدميك البخور؟
5: أنا بالطبع.
10: هل ستوقد البخور لإله لا تؤمن به؟
5: كنت أتحدث عن رعاية الأرض. أنا رجل غيور بطبعي، ولا أقبل أن تخرجي بين الرجال للزراعة.
10: اسمع يا قرطوش، إذا أردت أن ترعى أرضي وتجني خيراتها، فعليك أن تؤمن بمعبودي.
5: هذا؟
10: أنت تسخر منه؟
5: لا أبدا أبدا أبدا، إنني أراه لطيفا.
10: لا يكفي أن تراه لطيفا، يجب أن تحترمه.
5: أحترمه بكل تأكيد لأجل خاطرك.
10: وتسجد أمامه، هذا شرطي الوحيد.
5: وأسجد أمامه، أظن أننا قد اتفقنا.
8: تمليخة، إنني لا أجد مالك، أين 1000 درهم الباقية من ميراث أبيك؟
6: لا تخشي شيئا، لقد تضاعفت.
8: كيف؟ هل تجرت بها؟
6: نعم، تجرت بها مع الله. أعتقت 10 من الرجال والنساء، كانوا عبيدا وجواري للكفار.
8: نعم، ولكن كيف سنعيش الآن؟
6: مثل ما كنا نعيش يا روضة.
8: إنني لا أفهمك يا تمليخة، أعرف مدى حبك للخير وسعادتك بالعطاء، ولكن كيف تنفق مالك كله ولا تدخر منه شيء؟
6: بل ادخرته كله عند الله، وخلصت نفسي من حمل تلك الأمانة.
5: هلالة، ماذا تفعلين هنا؟
11: كما ترى، أبيع التمر وآكل قوتي من حلال.
5: أنا لا أرضى لك بهذا العمل.
11: وأين كنت عندما كدنا نموت من الجوع؟
5: اخفضي صوتك واصعدي إلى العربة، لا يليق أن تعيش هكذا.
11: لن أصعد.
5: أتعصين زوجك؟
11: تذكرت الآن أنني زوجتك؟
5: قلت صعدي وسأشرح لك كل شيء.
11: ماذا ستقول من حجج هذه المرة؟
5: جئت لأصطحبك إلى القصر ويعيش أولادنا بيننا.
11: هل بنيت قصرا؟
5: إنني الآن أكبر تجار الكروم والأعناب على وجه الأرض، وأصنع أفضل أنواع النبيد في الدنيا.
11: اذهب إلى زوجتك الغنية.
5: لقد تزوجتها من أجلك يا حمقاء.
11: من أجلي أنا؟
5: نعم، سيرث أولادك في مالها، لأن المال كله أصبح الآن مالي، مالي وحدي. أتفهمين؟

0: أفسح أيها الفلاح الباس.
1: انتظر يا رجل قليلاً،
0: إنه طريق إلى قصري، ابتعد.
1: هل تريدني أن أسقط في الماء؟
0: من؟ تمليخة؟
1: قرطوش أخي، كيف حالك؟
0: كما ترى. وأنت؟ ما الذي جرى لك؟
1: إنني بخير والحمد لله.
0: هل تسمي هذا خيراً؟ هل أضعت مالك على النساء أم في المقامرة؟
1: إذا كنت تسأل لتطمئن على حالي، فاعلم أنني والفضل لله لا أجرؤ على الاقتراب من الحرام.
0: وهل من الحلال أن تكون بهذا القدر من البؤس؟
1: أي بؤس؟ إنني لا أشكو من شيء.
0: انظر إلى نحول وجهك وإلى ملابسك الممزقة، مر علي في قصري فأطعمك وأكسوك.
1: شكرا لك يا أخي على كل حال.
0: وهاتي أولادك معك أيضا. كم لديك من الأبناء الآن؟
1: ليس عندي إلا صابحة
0: فقط. أنا عندي 7 من الذكور، وأريد أن أنجب مثلهم حتى لا تبور الأرض من بعدي.
1: ليبارك الله في أولادك وأرضك.
0: الأرض لا يمكن أن تفنى أو يحدث لها شيء، المهم كثرة الأولاد ليقدروا على الزراعة. لا تنسى أن تزورني، ولكن لا تقل للخدم إنك أخي، تعرف مكانتي الآن ككبير للتجار والزراع. ها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.
2: صدق الله العظيم.
4: إلى هذا الحد تبلغ القسوة؟
3: بل تزيد عن هذا الحد، وهذا ما سأخبرك به فيما بعد. أما الآن فعلينا أن نترك هذا المكان ونستعد للإبحار.
5: عندي سؤال يا صاحب البحر.
3: سل ما شئت يا مرجان.
5: لقد ذكر القرآن الكريم أن صاحب الجنتين كان يحدث صاحبا له، فمن قال لك إنه أخوه؟
3: الكتب القديمة التي كتبها علماء من السلف الصالح، فلا يوجد في القصة تأكيد على الزمان أو المكان، ولكن هناك ما يشبه الإجماع على أنهما كانا أخوين، والله أعلم.
6: لقد غابت الشمس تماما.
3: إذا نكمل ما بدأناه في الغد إن شاء الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

0: في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم. القارئ الحاج عامر الكاظمي. القارئ عامر فاضل حسن الكاظمي هو من مدينة الكاظمية المقدسة، ولد فيها في العام 1957 في محلة الأنباريين، وهي من الأحياء القديمة الموجودة لغاية الآن في مدينة الكاظمية المقدسة. وقارئ تميز بصوته الشجي وبأدائه الحزين، وكان يعتبر من سمات القراءة بالطور العراقي، يراه البعض أفضل قارئ قرآن عراقي. كان يقرأ بطرق التجويد والترتيل، وكان بارعا ومتميزا متقنا للألفاظ والكلمات، وكانت نتيجة لتميزه وإبداعه أن يتوج بالمركز الأول كأفضل مؤذن في العالم في المسابقة الدولية للقراءة والتلاوة والحفظ والآذان التي أقيمت في الهند. ويقول الحاج الكاظمي: الله سبحانه وتعالى يعطي لكل إنسان موهبة، ويبقى الإنسان كيف يستغل هذه الموهبة في قراءة القرآن والأدعية والمناجات وخدمة محمد وآل محمد. هي موهبة إذا صقلها فهي موهبة معطاء من الله سبحانه وتعالى للعبد، وإذا الله أعطى للإنسان صوتا جميلا فهي نعمة منه ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: ركبك.
1: صدق الله العلي العظيم. ويسترسل القارئ عامر الكاظمي في الكلام ويقول: كنت في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الإمام الباقر عليه السلام مجاور مرقد الإمامين عليهم السلام، وكان عندنا درس الدين والمادة الإسلامية، وكان عندنا مدرس اسمه جواد كاظم الفرطوسي، وكانت بعض الآيات مكتوبة للحفظ، وكنت أطلب منه أن أكون منه مراقبا للصف، والغاية من هذا الطلب لكي أغلق الباب في فترة الفرصة وأقرأ القرآن الكريم. وكنت حينها أقرأ القرآن، وفجأة فتح الباب ووجدني أقرأ القرآن وهو يسمعني، وأنا عمري كان حينها 9 سنوات. والرجل وقف معي وشجعني، وكنت أعتبره في مقام أبي. ومن حينها كنت أقرأ القرآن، وكانت الآيات تحفظ من قبل الطلاب مباشرة عندما كنت أقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العلي العظيم. وقد تأثرت بصوت جاري الأستاذ حج حسون رحمه الله، وكان يقرأ بطور القراءة المصرية، وكان يقرأ بطور أبو العينين، وكانت بدايتي بقراءة مصرية جيدة وجميلة. ثم فكرت بابتكار طور ومقام خاص يليق باسمي لأنني عراقي، وفي القراءة العراقية هناك أطوار رئيسية كثيرة، فكيف لا أكون مبدع ومنتج؟ واخترت لي طور خاص وقراءة خاصة، وعندما أقرأ يقولون هذه قراءة عامر الكاظمي، وأنا أقرأ قراءة عراقية ومصرية، والقراءة المصرية هي قراءة عالمية، والقراءة العراقية رأيت لها صدى كبير، وخصوصا في دول الخليج فإنهم يرغبون بالقراءة العراقية بشكل مميز. وهذه السنة الخامسة التي أقرأ فيها بالخليج إحياء لليالي شهر رمضان المبارك، ويطلبون مني أن أقرأ بالطريقة العراقية. ويضيف الكاظمي قائلا: تعد المدرسة العراقية من المدارس المميزة، وتحظى بمكانة بين أوساط واسعة من الجماهير العربية والإسلامية، كونها تتميز بالحزن والشجن والتعبير الصادق. وعند وصول القراء العراقيين إلى القاهرة للمشاركة في المسابقة الدولية التي تقام هناك، لاحظنا أن الجميع كان ينتظر بشغف وصول القارئ العراقي. وفي العراق مجموعة ليست بالقليلة من المقرئين الجيدين. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ويقول القارئ عامر الكاظمي: اخترت لي طريقة خاصة في القراءة، ووفقني الله تعالى أن أقرأ بالطريقة العراقية، بحيث عندما كنت أقرأ يقولون هكذا يقرأ عامر الكاظمي بصوت حزين وشديد. كل قارئ يتمنى أن تكون له بصمة خاصة، لذا تميزت قراءتي بالحزن والشجن، لأنه ورد في إحدى الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن القرآن نزل بالحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وأنا أعطيت ميزة لقراءتي بهذا الطابع الحزين في التلاوة، وأن هذا الأسلوب له مكانة جيدة في الدول الإسلامية والعربية، ولا سيما في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. في البداية كان يطمح أن يكون قارئا للقرآن لا يضاهيه شيء آخر، وأحس أن لديه إمكانية أخرى بأن يقرأ الأدعية والمناجات الخاصة بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام. خاض تجربة قراءة المقتل الخاص بذكرى استشهاد سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام بأسلوب وطريقة غير تقليدية، فوجد الناس قد تفاعلوا كثيرا مع هذه القراءة. وعندما كان يقرأ مقتل سيد الشهداء عليه السلام كان يشعر كأن نورا يهبط على المجلس من السماء، كان يقرأ ويسمع العويل والبكاء، وبلا شك هذه كرامة من الله تبارك وتعالى، وكانت أول تجربة وبإمكانية بسيطة جدا تعلمها من قارئ المقتل الشيخ الراحل عبد الزهر الكعبي. كل إنسان حسب الكاظمين يتمنى أن يصل إلى هذه المكانة المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة برواية المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة بروية، وكان يسأل الله تعالى ويدعوه أن يوفقه لذلك وأن يقدم ختمة للقرآن الكريم بالطريقة العراقية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: صدق الله العلي العظيم. ويتابع الكاظمي أن بعد العام 2003 نهض العراق بنهضة قرآنية ملموسة، إذ يتخرج في كل عام العديد من الطلبة في مختلف الدورات القرآنية، وهذا الأمر نشاهده في كل محافظات وطننا، وهذا الشيء مفرح، وإن شاء الله سنحصل على المزيد من النتائج، لأن هناك اهتماما جيدا في إقامة المحافل والمهرجانات والندوات والمسابقات القرآنية التي تقام سنويا من قبل العتبات المقدسة التي تسعى إلى حضار القراء من كل أنحاء العالم الإسلامي. ففي العتبة الكاظمية المقدسة لاحظت وجود دورات كثيرة للاهتمام بأحكام التلاوة وحفظ القرآن الكريم، وأيضا النغمات القرآنية، وهناك نشاط آخر كبير في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، إذ لديهم اهتمام بالقرآن الكريم، وهناك أساتذة في العراق أحرزوا الكثير من المراكز المتقدمة في المسابقات الدولية في البلدان الإسلامية كماليزيا والهند وإيران، فمشاركة العراق في المحافل الدولية طيبة ولها مكانة في نفوس المؤمنين، وما من دولة إسلامية تقيم مسابقة قرآنية إلا وتدعو العراق للمشاركة فيها، لأنه يملك مواهب زاخرة وأصبح ذو باع طويل في هذا

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: المستقبل اف ام 91.7.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الرابعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
0: المستقبل اف ام الأولى في بابل.
2: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الزواج الميمون ومولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان البيتان بيت عبد المطلب بن هاشم وبيت وهب بن عبد مناف بن زهرة من أعلى البيوت في قريش وأكثرها شرفا وكرامة ورعاية للدين والفضيلة. فكان عبد المطلب سيد بني هاشم، وكان وهب سيد بني زهرة.
0: وبذلك فقد كان زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب زواجا موفقا ميمونا مباركا، اتحد فيه عنصر طيب بعنصر طيب، وانضم به أصل كريم إلى أصل كريم، وأصهر بيت عريق في شرف الآباء وطهر الأمهات إلى بيت يكافئه في الشرف والطهارة. فكانت ثمرة هذا الزواج نسلا طاهرا كريما.
1: ها هو ذا عبد الله ابن عبد المطلب، وقد رضي عنه الإله وعظم فيه الفداء، ذلك الشاب صاحب الشرف والنسب والقوة والفتوة، يتزوج من آمنة بنت وهب أفضل امرأة في قريش نسبا وشرفا.
0: غمرت السعادة كلا الزوجين، وما هي إلا أيام معدودة تمر على هذا الزواج المبارك، حتى تهيأ عبد الله للسفر في تجارة إلى بلاد الشام مع إحدى القوافل. ورغم أن الوقت كان صيفا والحر كان شديدا والسفر مضنيا، إلا أن عبد الله لم يشأ أن يخالف أمر أبيه، واندفع مع القافلة في الصحراء الموحشة متعرضا لأخطار السفر ومشاقه، وترك وراءه عروسه الحبيبة تقاسي مرارة الفراق العاجل والوحدة المبكرة التي جاءت من غير انتظار.

0: انطلقت القافلة في طريقها نحو بلاد الشام، تسير تحت أشعة الشمس الملتهبة، تخوض الرمال الواسعة وتعاني قسوة الصحراء، حتى وصلت إلى أسواق الشام فباعت واشترت، ثم قفلت راجعة من حيث جاءت حتى وصلت إلى المدينة. وكان عبد الله قد مرض في أثناء الطريق وأنهكه طول السير في الصحراء، فآوى إلى أخوال أبيه في المدينة ليستريح ويقيم عندهم أياما ريثما يشفى من مرضه. أما القافلة فقد تركت رفيقها عبد الله عند أخواله ووصلت سيرها نحو مكة.
1: كان آل عبد المطلب مثل غيرهم من أهل مكة قد تهيأوا للاحتفال برجوع القافلة، فجلس عبد المطلب في دار الندوة مع الجالسين من رجال قريش، بينما خرج أبناؤه يستقبلون القافلة مع الخارجين من شباب مكة، وجلست آمنة بنت وهب تنتظر وتتشوف، وقد أعدت بيتها وهيأت نفسها للقاء الحبيب الغائب.
0: ودخلت القافلة إلى مكة محاطة بالشباب والأطفال يهللون، وزغردت النساء ابتهاجا بقدوم الأحبة، واندفع كل حبيب إلى حبيبه يعانقه ويقبله، وأخذ عبد المطلب يبحث عن ولده بين القادمين يحاول أن يراه، ولما لم يجده سأل رفاقه: أين ولدي عبد الله يا قوم؟ فقال أحدهم: لقد مرض عبد الله في الطريق وتخلف عند أخواله في يثرب ليستريح عندهم أياما ثم يعود.
1: فوجئ عبد المطلب بما سمعه عن مرض ولده، وساورته الشكوك حول ما ألم بابنه مما أخر رجوعه مع رفاقه، فأرسل على الفور ابنه الحارث إلى المدينة ليحمل أخاه عبد الله. وما إن وصل الحارث إلى المدينة حتى استقبله الناعي على بابها ينعي إليه أخاه عبد الله وأنه قد تم دفنه عند أخواله بيثرب.
0: وصل نباء وفاة عبد الله إلى والده عبد المطلب وحزن حزنا شديدا، فلما رأت آمنة وجه عبد المطلب الوجم المكتئب، حيث لم يكن ليجد طريقة يخبرها بها عن موت حبيبها، أدركت الذي حصل وارتمت باكية، فالتفت حولها نساء من بني هاشم يحاولن تعزيتها وتخفيف لوعتها وهي غارقة بدموعها ولا تكاد تصدق ما قد حدث. مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: عزيزي المستمع الكريم، لم يستبد الحزن طويلاً بآمنة بنت وهب، فسرعان ما أحست بروح السكينة والطمأنينة والرضا بما جرى به قضاء الله يملأ قلبها، وأحست بفيض غامر من السعادة يفيض عليها، وكانت إذا آوت إلى فراشها من الليل سبحت في جو من الأحلام السعيدة، وأحاطت بها أطياف باسمة، فهي دائما في أنس ورضا.
1: وفي إحدى الليالي أوت آمنة إلى فراشها كعادتها، فرأت طيفا يدو منها ثم يهتف بها في همس: لقد حملت يا آمنة، وعما قريب تكونين أما. ثم توالت عليها الرؤى والبشريات بجلال قدر هذا الجنين، فرأت ذات مرة أنه خرج منها نور أضاء الأرض، وبدت منه قصور بصرة من أرض الشام.
0: ولما أتمت شهور الحمل ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول 570 من ميلاد المسيح عليه السلام، وهو العام الذي حدثت فيه حادثة الفيل.
1: لما وضعته آمنة خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، ووقع جاثيا على ركبتيه معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء. عند ذلك آذن نور الكون بالإشراق، وجاء إلى الدنيا سيد ولد آدم وأكرم مخلوق على الله، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نعيمة الأم التي ترملت في شبابها بالوليد الجميل المشرق الجبين الذي ملأ البيت من حولها نورا وسرورا، ورأت فيه السلوى عن الحبيب الغالي الذي تركه لها وديعة في ضمير الغيب ثم مات، ولربما سكبت الدموع من أجل وليدها الذي يملأ العيون جمالا وبهاء والقلوب محبة أن لا يراه أباه.

0: أرسلت آمنة جاريتها إلى عبد المطلب تبشره بميلاد الحفيد ابن الحبيب، فجاء الجد فرحا مسرورا وأخذ الوليد بين يديه وضمه إلى صدره ضمات خفق لها قلبه وخففت من لوعة الحزن على الحبيب المغيب في ثرى يثرب، وذهب به إلى الكعبة فقام يدعو الله ويشكره على ما أنعم به عليه وأعطاه وسماه محمدا، ولم يكن هذا الاسم شائعا عند العرب، لكن الله سبحانه ألهم جده ذلك إنفاذا لأمره وتحقيقا لما قدره وذكره في الكتب السماوية التي بشرت به. فلما سئل عن سبب تسميته محمدا قال عبد المطلب: أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض.
1: لما كان اليوم السابع ذبح عبد المطلب جزرا جمالا ونوقا، وأطعم المساكين والفقراء، ودعا رجالا من قريش فحضروا وأكلوا وهنأوا بقدوم المولود السعيد وتمنوا له رفعة الشأن وبركة العمر.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم.

0: كيف نستطيع أن نفسر هذا النظام في ظواهر الكون والعلاقات النسبية والتكامل والتوافق والتوازن التي تنظم سائر الظواهر وتمتد أثرها من عصر إلى عصر؟
1: وإن جميع ما في الكون يشهد على قدرة وعظمة الله سبحانه وتعالى، ويده ممتدة في صنعه العظيم، ونرى آياته في كل ذرة من ذرات هذا الكون الممتد إلى ما لا نهاية.
0: وليست العلوم إلا دراسة لأنفسنا لمعرفة ما خلقه الله سبحانه وتعالى في السماء والأرض، وجعلها آية من آيات عظمته وجلاله.
1: وإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعتبر مصدر سعادة للإنسان لا ينضب، وإن المشتغلين بالعلوم يرجون الله أن يمدهم بالصحة والعافية، لكونهم يمتلكون مقدرة فائقة لما توصلوا إليه، إذ إن كل اكتشاف علمي يدعم إيمانهم بالله عز وجل ويزيد من إدراكهم وإبصارهم.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

سبح بحمدك أنت يا قدوس، رب لك التحميد والتقديس، في كل شيء آية عظمى له، تدعوه يا ذا الألياذ يا قدوس. سبح بحمدك يا رب يا قدوس، ينسى الهموم بذكرك الميؤوس.

إلهي، إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوساوس متقلبا، وعينا عن البكاء من خوفك جامدا، وإلى ما يسرها طامحة، فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيئتك أن تجعلني لغير جودك متعرضا، ولا تصيرني للفتن غرضا، وكن لي على المعاصي عاصمة برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال الرجل: صدقت. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال الرجل: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال الرجل: صدقت، أخبرني عن الساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فلبث مليا، ثم انطلق الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائنا المستمعين، نرحب بكم ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر من خلالها بعضا من الصور التراثية التي كانت سائدة في أزمنة ماضية.

مستمعينا الأعزاء، القصخون صيغة مركبة تتكون من كلمتين: القصة وتعني الحكاية، وخون وهو راوي القصة والمحترف لهذا الفن. لقد كان لها، أي لهذه المهنة، ولقرون خلت من الهيمنة والتأثير على عقول المستمعين ما يعجز عنه كل وصف وقول، وبخاصة خلال تلك الحقبة الطويلة من الحكم العثماني، أو ما سمي لاحقا بفترة العصور المظلمة. وهي بحق مظلمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، واستمر حال الناس بالاستماع إلى القصخون حتى فترة الاحتلال البريطاني الذي أخرج العراقيين من دهليز مظلم كانوا يعيشون فيه، وبقي دور القصخون مستمرا أيضا خلال فترة الحكم الملكي، أو ما سمي بعهد الاستقلال. يذكر الأجداد والآباء والعارفون أن عشرينات القرن الماضي شهدت قمة وازدهارا لهذا الفن الشعبي الذي استمر حتى منتصف الأربعينات، ثم أخذ يخبو وينحسر. ويشير المؤرخون أن الذي شجع على انتشار هذا اللون من المتعة هو غياب وسائل المتعة واللهو المرئية والمسموع، فلا راديو ولا سينما ولا مسرح ولا تلفزيون ولا حاكم أي جراموفون. الإنسان إذن حرم من متعة النظر وتحمل ذلك، فهو لا يمكن أن يستغني عن متعة السماع. وقد فرضت الحاجة على الناس في تلك الأزمنة أن تكثر المقاهي الصغيرة والكبيرة المنتشرة هنا وهناك في رؤوس الأزقة ومنعطفات المحلات القديمة أيضا، وما هي إلا بضعة أمتار عن بيوتهم، حتى يصل الرجال وكثير منهم عجزة ومتعبون يصلون للمقهى من أجل الالتقاء بالآخرين وسماع أخبار الناس والدنيا وتتناقلها الأفواه شفاها، فيلتقطون وبكل قوة حب الاستطلاع والفضول ما دار ويدور في مجتمعهم وخارج مجتمعهم، ما جرى ويجري في محلتهم ثم في مدينتهم وفي مدن العالم الأخرى. يحتسون الشاي الساخن كثيرا وقليلا من القهوة، مادين الأيدي والأكف للاحتماء من زمهرير الشتاء بوهج نار الفحم أو الخشب الغليظ المستعر في تلك المواقد الحجرية أو المعدنية التي تتوسط المقهى، أو ربما توجد في ركن منها. المقهى دافئة، الأحاديث أكثر دفئا ولذة، واللذة الأخرى في السجاير الرفيعة الملفوفة، وكذلك قرقرة النراجيل ومنظر السماورات المصفوفة والقواري المزخرفة وأقداح الشاي ونكهته الطيبة المحلات بسكر القند.

فما بقي إذن؟ الذي بقي أعزائي المستمعين هو المهم، فشوق الجالسين أكبر، ولهفتهم للذة السماع لا تعادلها لذة. وها هو القصخون وقد تربع فوق كرسي عال أشبه بمنبر، لكنه بلا مساند غير ذلك المسند الذي أمامه والذي يضع فوقه الكتاب الأثير لديه ولدى الجمهور. القصخون لا يجوز أن يرى عار الرأس، بل بعمامة أو بغطاء ثقيل يرتدي الزبون، ويلتحف عباءة سوداء وقورة أو جبة أو فروة. ولا تجد إلا نادرا قصخونا شابا، فأغلبهم ممن تجاوز 50 أو 60 أو حتى 70، ومنهم من يعتمد على كتابه فقط دون معينات أخرى، وهؤلاء كانوا مجرد قراء. أما القصخون المبدع والمحترف فكانت له مستلزمات تجسد حرفته وعمله، منها السيف الخشبي أو الحقيقي. وهذا المبدع أعزائي المستمعين لم يكن يرتضي لنفسه صفة قارئ أو راوية فقط، بل كان يضيف بتلاوين وحكايات مشاهد تمثيلية بسيطة، وهو كان متمرسا في تغيير طبقات صوته بين عالية وهادئة، وغاضبة عندما يحتدم الأمر بين المقاتلين وبصرخات الحرب، أو تكون وطيئة هادئة حزينة عندما تعبر عن مشاعر الحزن أو الحب أو الغزل. فالقصخون كان فنانا واعيا إن الوتيرة الواحدة والنغمات المتشابهة في الشعر المغنى والجمود في الإلقاء ستسبب الملل والضجر عند الجمهور. ونعود أعزائي المستمعين إلى القصص التي كان يتناولها القصخون. كانت القصص العنترية وكتبها منبعا ثرا وعينا مدرارة يستقي منها القصخون مادته. كان منهم من هو متخصص بها لا يتجاوزها طيلة عمره لأية حكايات أخرى، وكانوا آخرون لا يقيدون أنفسهم بالعنترية فقط، بل يتجاوزونها لآفاق حكائية أرحب تنهل من ألف ليلة وليلة، ومن قصص العشق كالمياسة والمقداد وقيس بن الملوح المجنون بحب ليلى العامرية ابنة عمه، وحكاية مريم الزنازيرية، وكذلك تودد الجارية وأقاسيس الجواري والقيان والمغنين والحمالين والجن والطيور والحيوانات المسحورة والقصور المسحورة التي هي في أعماق البحار وبطلها السندباد البحري. وهم لم يكتفوا بذلك البحري، فابتدعوا السندباد البري، ثم قصص الشطار واللصوص، وكذلك مع خاتم سليمان المسحور. ومنهم من كان خياله أنشط فينقل المستمعين مطولات من السيرة الهلالية وبطلها الشجاع والذي تعرفونه أو قد سمعتم عنه، وهو أبو زيد الهلالي. ومنهم من منح لياليه وسهراته حصة كبيرة لذلك القائد صلاح الدين الأيوبي، متحدثين عن شجاعته وصدقه وقيمه النبيلة وحكمته في مواجهة أقصى الشدائد.

إذا كانت القلة النادرة مستمعين الكرام من هؤلاء القصخونية من أشرك فناً آخر في عمله وهو قراءة المقام، فإن غالبيتهم لم تكن تفعل ذلك، فللمقام خصوصيته ومقاهيه وجمهوره ومغنيه. كان القصخون يزيد من عندياته على قصة عنتر وعبلة، رغم أن الرواة وتلفيقاتهم عبر العصور وأشهرهم خلف الأحمر وجحا الراوية قد حملوا هذا الشاعر أكثر مما يحتمل. فهو وكما يذكر المؤرخون الثقات وكما تذكر كتب التاريخ المعتمدة والمراجع لم يكن أكثر من شاعر، حتى أنه كان مقلا في شعره وليس من المكثرين. ومن قصائده الشهيرة معلقته التي لا تزال موجودة في الكعبة، وهي: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أخشى الوغى وأكف عند المقدم. ثم عددا آخر من القصائد والمقطوعات في الحب والفخر والشجاعة والشهامة. وبالإضافة إلى ذلك فإن قصته معروفة: فلانة كان عبدا وابن أمة أي جارية، ولأنه كان غرابي اللون أي أسود فقد عانى الكثير من عنصرية عمه وعشيرته، فنال أكثر الإحباط في حبه لابنة عمه عبلة بعد أن بغضته العشيرة ورأت في هذا الحب والتشبيب بعبلة خروجا على المألوف. لذا فقد وقف عمه مانعا صلبا أمام تحقيق عنترة لأمل الزواج بعبلة وهي التي يحب. وعلى الرغم من هذا الرفض فقد كانت شهامة عنترة تدفعه دائما للدفاع عن القبيلة عند أي غزو أو اعتداء يقع عليها. لقد كان الجمهور المستمع أكثر ما يتفاعل مع حكايات عنترة وغزواته ومعاركه، وقد عد بعض مؤرخي الأدب عنترة من أغرب العرب لسواد لونه،

تقوم قبائلهم وعلى رؤوس الأشهاد بالإعلان عن خلعهم من القبيلة، أي أنها لن تعد مسؤولة عن حياتهم ولا تطالب الثأر لهم عند مقتلهم. أما هؤلاء الشعراء فكانوا يرون في أنفسهم حماة للضعفاء والفقراء والمضطهدين ضد ظلم الأسياد والمستبدين والظالمين، وأنهم كانوا يوزعون ما يحصلون عليه من الأموال والغنائم على العجزة والأرامل والأيتام ومهدوري الحقوق، وأنهم كانوا يعطون كل ما يغنمون للمحتاجين ولا يحتفظون لأنفسهم بشيء يذكر.

والقصخون أعزائي المستمعين كان عارفا بكل تفاصيل حياة عنتر العبسي مع فكاهيات أخيه شيبوب. ومن طريف ما ترويه الأجيال عن القصخون أن إنسانا بسيطا ساذجا كان عاملا كادحا في كور للجص، وكان من أشد المحبين لعنترة المتعصبين لبطولته وانتصاراته. وبعد أمسية قضاها وهو يستمع لمدهشات عنترة وصولاته وجولاته وكره وفره ثم إحكام الأعداء لسيطرتهم عليه وأخذه أسيرا مكبلا بالأغلال ومن ثم إدخاله السجن، وعند هذه اللحظة توقف القصخون ولم يكمل حكايته على أمل أن يكملها في الليلة التالية. فعنصر التشويق والإثارة والتعتيم على ما يحصل كان من وسائله الناجحة في حرفته، فهو كان يقدم حكايته بجرعات وليس دفعة واحدة وتكشف وتنهي كل شيء. انتصف الليل، أقفلت المقهى وغادر القصخون وكل الزبائن عادوا إلى دورهم، ومعهم غادر ذلك العامل البائس عامل الجص الكادح البسيط إلى داره يحمل فانوسه متعثرا في وحول الأزقة. وصل داره وكان قلقا مضطربا مهموما، ورغم أنه كان جائعا لكنه لم يشتهي طعاما، فكيف يأكل ويطيب له عيش وعنتر في السجن والقيود في أيديه وأرجله؟ أراد أن ينام، استعصى عليه النوم وظل ساهرا مؤرقا. ازداد قلقه وحزنه، وعندما أيقن أنه لا يستطيع النوم وذلك البطل يزأر كالأسد في سجنه محاولا تقطيع الأغلال المعدنية والإفلات والهرب من أعدائه، عندها اندفع هذا العامل البسيط من فراشه حاملا فانوسه، وتحت زخات المطر والدروب الموحلة الزلقة وصل إلى بيت القصخون، فطرق الباب بقوة، فأطل رأس القصخون مستغربا من هذه الزيارة غير المتوقعة. فبادر هذا العامل إلى شرح سبب زيارته في هذا الوقت المتأخر من الليل، ووسط هذا الطقس الرديء غير الملائم، وقال له إنه يريد من القصخون أن يخرج عنتر العبسي من السجن. ومهما حاول القصخون أن يقنعه بأن الأمر صعب ويستغرق ساعات طويلة من القراءة وبصفحات كثيرة وهو متعب يريد أن ينام، غير أن ذلك الرجل الساذج لم يقتنع بحجة القصخون، فأغراه بدفع النقود، وكانت آنذاك تسمى المجيديات، فأغراه بأن يضاعف له المجيديات. عندها رضخ الراوي للأمر، وعلى ضوء فانوس هذا الرجل الساذج كان الراوي يسرع في القراءة، وكان الرجل عاجلا من أمره تواقا للإسراء لإنقاذ بطله السجين. ورغم سهر القصخون

وإلحاح الرجل لإنقاذ فارسه، فإن عنترة لم يكسر ولم يفك قيوده ويتحرر من سجنه في تلك الليلة الباردة إلا عند أذان الفجر وصياح الديكة. فأغلق القصاخون كتابه، وعاد الرجل سعيدا يجرر فرحته ممزوجة بغبش الفجر، متعثرة بحفر ماء كثيرة كي يصل إلى بيته وينام بعدها هانئا مطمئنا بعد أن أنقذ وحرر فارسه الشجاع من محنته. تلك هي إحدى مفارقات القصاخون. وإلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا منا أطيب الأمنيات، وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
3: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 06. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM، صباح الخير. المستقبل FM.

يومك على المستقبل FM.

0: قلتله يا عواز الفلفلو، ما قال لي وقلتله يا
1: الفلفلو. نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
5: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM، صباح الخير من المستقبل FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: صباح الخير، صباح العافية، صباح يوم مميز ممتع جميل ويا هاي النغمات اللطيفة والإشراقات الجميلة. عاشتيدك يا قيصر، صباح الخير عليك يا زهراء أزهار الكندي.
1: صباح العافية عليك،
0: واليوم ما عرفت لابسة كركمي اليوم.
1: عاش بي ترى هذا اللون
0: لطيف،
1: جميل
0: لطيف جدا لطيف.
1: صباح العافية وخير عليك وعلى كل ناسنا وأهلنا وكل من يسمع إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج على هواكم، وأكيد دائما يوم الجمعة يكون مميز برفقة زميلتنا المبدعة والجميلة رنا محمد ومخرجنا الممتع والجميل أيضا قيصر الجراح ويا آني أزهار الكندي
0: ويا المستمعين أكيد.
2: وجه القمر

0: أزهار
1: مسموح.
0: منو؟
1: ممنوع لغيرك إلك مسموح.
0: شكرا شكرا جزيلا.
1: أكيد مستمعينا كل شيء لكم مسموح بهذا الصباح أن نكون إحنا وياكم إن شاء الله بعيدين عن الحزن، يعني كل شيء بفرحة، كل شيء براحة بال.
0: إحنا همين بالفرحة شو نقول للأهالي اللي طلعت نتائج أبنائهم أستاذ سعدادي ونجحوا، نقول لهم ألف ألف ألف ألف ألف ألف مبارك،
1: ونقول لهم مليون مبروك. حتى أختصر من الألف ألف وما
0: عندي خردان.
1: مبارك النجاح، وإن شاء الله إحنا نترقب عام دراسي جديد
0: إن شاء الله
1: مليء بالنجاحات ومليء بالإنجازات لكل طلبتنا، سواء الجامعيين المدارس وحتى المدرسين وكل العاملين في قطاع التعليم. إن شاء الله نتمنى إن شاء الله يكون بداية سنة جديدة كلها توفيق وخطوات ناجحة إن شاء الله. إن شاء الله قرارات
0: المدرسة على أبواب
1: إن شاء الله
0: يوم الخميس الجاي
1: إن شاء الله، يعني إن شاء الله تكون قرارات كلها تخدم الطلبة والتدريسيين. إن شاء الله الشوارع تكمل قبل ما
0: إن شاء الله،
1: يعني خاصة إحنا بالحلة ما شاء
0: يلا
1: الله.
0: يلا أنتي وأنا أقول إن شاء الله
1: شوارع الحلة كلها مبلطة صارت، وتحسي روحك ما تمشين بالحلة ده تمشين
0: وأخيراً بأوروبا. وأخيراً وأخيراً وليس آخر.
1: فإن شاء الله يعني منا للدوام الورود اللي زرعوها رح تطلع
0: إن شاء الله.
1: وأزهار تطلع نشتم ريحة العطور الطيبة بالشارع ونشوف المناظر الجميلة.
0: سنتي أزهار سنتي.
1: وبالأخص شارع حي الطيارة الجميل اللي انترس ورود وحشائش وشي يعني شيء. وأكيد مثل ما يقولون المعنى في قلب الشعر. إن شاء الله يا ربي
0: شكر إنه أجل الوقت اللي شفناه محافظتنا بأبهى صورة، وهي كانت لطيفة وجميلة وعادت مرة ثانية إلى شان نقول إلى ريعان شبابها مرة أخرى رونقها.
1: إذن أحبتنا صباحكم عافية وخير وعلى هواكم. يلا تعالوا خلينا نبلش

0: وين القاتش بيا مكان حلوة كلش حنان. وين القاتش قاعدة يمي هي لا هو يعني ما أعرف زهورة ما أدري حسها تنضبق عليك هاي الأغنية. إذا أنا حبيت المستمعين الروح من بعد المجاملات الكثيرة و
1: هسه مؤدي حكاية حلوة هو ما خلص
0: إلى استعراض البرامج لهذا اليوم يوم الجمعة وياكم من بعد برنامجنا على هواكم اللي بيه زهور الجميلة المبدعة المتألقة الجميلة صاحبة القلب الطيب وأني رنا محمد وقيصر الجراح من بعد برنامج
1: بعد هسا 10:30 إن شاء الله راح نكون مع زملائنا وبرنامجهم الخدمي حسنين الحسون وحيدر أبو خماس وبرنامج فيسبوك هذا البرنامج الخدمي المهم والمميز إن شاء الله نتمنى لكم وقت ممتع. بعدها أكيد راح تلتقون عند الساعة 5 مساء مع زميلتنا مريم الزبيدي وبرنامج نص الكلام.
0: أكيد ختام برامجنا المباشرة ويا برنامج راديو شاد والزميل علي فليفل والدردشات الجميلة واللطيفة والأشعار اللطيفة. إذن ها كانت برامج المباشرة يا أزهار أكيد. وأيضا
1: نعم يا رنا تتخلل برامجنا المباشرة برامج تسجيلية وأخبار وإعلانات وأغاني وفقرات منوعة وممتعة ولا تنسون بثنا وياكم مستمر على مدار 24 ساعة.

0: عاشت ايدك يا قيصر على فواصل جميلة.
1: مية
0: طبعا بكل تأكيد الذكاء الاصطناعي ما شاء الله قاعد يتطور يا أزل يا أزهار. طبعا اليوم أنا متعمدة ماكو شايفين واحد متعمد يتحارش. أي اليوم عزلين بعد.
1: سهلة
0: لا شايفة واحد اللي يريد بس يناكش واحد من الصبح هيك بالضبط. زهورة أنت تتفقين وياي الذكاء الاصطناعي بس لا يلغي هواي أمور من ضمنها يعني الناس قامت تلتجي إلى إذا وصفة مع الطبيب يأخذها يطير إلى يعني
1: فتشي
0: يعني مرعب حقيقة.
1: تقول المراجعة تجيني تقولي والله الذكاء الصناعي هيك قال لي. أقولها يا بش علي شبي بعودة أنا دا أشتغلش. تقول بعد يومين حتى راتشيتها ما يأخذوها من عندنا يصير يكتب وصفات
0: حقيقة. هذا الشيء يطي مثلا وصف الحالة اللي هو بيه فهذاك يشخص المرض ويطينا.
1: بس ترى صراحة
0: ما نقدر نلغي دور الطبيب. نعم.
1: لا يعني صراحة الذكاء الصناعي رغم تطوره لكن يكتب هو من تسألين سؤال يقول هذه المعلومة غير دقيقة بإمكانك مراجعة الطبيب إذا كان
0: يكتب
1: مثلا أكفت مشكلة. أي. يعني ما ينطيك جواب جازم ولا يقول لك 100%
0: فعلا.
1: يقول لك هذه هذه اللي بحثت عنها. والشغلة الأهم اللي لازم يكون
0: ننبه عليها المواطنين
1: وننبه عليها كل الناس إنه الذكاء الاصطناعي من يجاوبنا نتيجة معلومات تم تدخيلها
0: بالضبط.
1: في برنامج الانترنت. أها. على مدار
0: يعني هو مو جهاز. شوف أكو
1: هو ما يفكر.
0: أي نعم أكو أجهزة طبية تعتبر علاجية أكو أجهزة طبية تشخيصية أكو أجهزة طبية تشخيصية علاجية. أما بالنسبة إلى الجات جي بي تي هو جهاز فقط ذكاء اصطناعي ما بأي تشخيص ولا بأي علاج.
1: يجمع المعلومات ويلخصها
0: مجرد مدخلات ومخرجات. نعم
1: أحسنت. يعني يجمع المعلومات وينطينا إياها بصورة لطيفة لكن مو كل
0: شوي نبتعد عنه. نعم.
1: صحيحة.
0: نعم.
1: مو كل المعلومات دقيقة 100% ما ننكر أنه هو مفيد. يعني مرات تحتاجين معلومة تحصلين عليها بثانية يعني ما شاء الله أقل الدقيقة تجيش المعلومة كاملة وأكيد هو مفيد لكن إحنا ما نخليه هو أساس بحياتنا.
0: أحسنتي.
1: ولا نعتمد عليه بكل شيء. أكو بعض الناس حتى من يريدون يسولفون يعتمدون عليه. وأكو بعض الناس بانية علاقاتها ويا تشات جي بي تي يعني إنه لا صدقوني الله نعرف يعني بنية إنه هي عندها علاقة بناس فدائما ها هيك قالوا لي ها شنو أجاوب ويقول هيك قولي مرات
0: وصلت
1: ينصحها.
0: وصلت
1: والأحلى من هذا هي ما تمشي ورا حد إذا شغلة ما عجبتها لا متسوي.
0: إذا نقول للمستمعين الأفاضل الكرام الأحبة إنه نبتعد شوي عن جات جي بي تي. هو مفيد بدرجة معينة لكنه مو مفيد 100% فلهذا التشخيص يعني مثل ما نقول الطير خبز الخبازة كل ذو مهنة أو صاحب مهنة هو يعرف شغله أحسن من البقية. نروح وياكم فاصل قصير ونرجع إلى جديد الأغاني خليكم وياكم يعني.

0: يوم قيصر عنده مشكله ويا جيران فات ما سلم علي يمكن الحلو زعلان وهسه ما ترد الزياره جاره
1: مو
0: فتحياتنا كل الجيران سلموا وردوا الزيارات وحاولوا انه تكونون يعني علاقات طيبه ما بين الجيران
1: اتفاقيات
0: اكيد خليكم ويانا ويا فقره جديد الاغاني ونبلشها ويا
1: قبل جد يلا فاصل لك يا قيصر
0: يلا نسمع

0: طبعا اكو تعليقات كثيره على هاي الاغنيه بس انا ما راح نعلق، لان اذا علقنا راح يصير موضوع حلقه هذا. اذا نروح الى جديد الاغاني. طبعا عشيتك على
1: نطلع من الجيران ونروح الجديد اغانينا لهذا اليوم. واولها سامر ابو طالب رقصوني، اخراج فادي حداد وكلمات سيد حسن والحان سامر ابو طالب وتوزيع زوم.

وآخر جديدنا لهذا اليوم حسين الغزال، عيب ما بينا، من كلمات يوسف السوداني وألحان حسين الغزال، توزيع معتز قيثارة وإخراج رامي قيثارة.

نروح وياكم حبايب قلبي مستمعينا الى ليش وليش او شكو ماكو. خليكم ويانا يعني خلينا نشوف ليش وليش نشعر بالسعاده من نشوف اصدقائنا.

0: أنا أقولكم ليش نحس بالسعادة من نشوف أصدقائنا، لأن دائما من نشوف الأصدقاء وشوفت الأصدقاء تخلينا نحس بالسعادة، لأن راح تحفز مشاعر الأمان، الانتماء، الفرح. وهنا دماغنا راح يتعامل ويا الأشخاص اللي نحبهم كشيء إيجابي ومريح. وأكو هواية أسباب أيضا تخلينا نفرح من نشوف أصدقائنا، ومنها أنه دماغنا يفرز مواد مرتبطة بالسعادة كهرمون الدوبامين والأوكسيتيسترون، خصوصا أوكسيتيسون أحسنت، خصوصا عندما نشوف شخص نحبه ونرتاح له. الإحساس بالأمان دائما يكون مع الأصدقاء اللي نرتاح لهم، ويخليه يقلل أيضا من شعور الوحدة، وينطي رسالة لدماغنا أنه أني مو وحدي. لذلك الذكريات المشتركة راح تكون دائما أيضا أحد أسباب شعورنا بالسعادة، لأن ما أن تشوف صديق ممكن تتذكر مواقف وضحكات وتجارب حلوة أشتوها سوية. لذلك هذه أيضا تعتبر أحد الأسباب اللي تخلينا نكون سعداء مع أصدقائنا. والأهم من هذا كله أنه إحنا ويا أصدقائنا نكون على طبيعتنا، يعني ويا الأصدقاء المقربين لا نحتاج نصنع ولا نراقب كلامنا، وهذا بحد ذاته يخفف التوتر.
1: لهذا يا أزهار، الانتماء، الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، والشعور بأنه هناك شخص يحبه ويهتم به يعطيه راحة نفسية. وحتى قبل ما نحكي، أحيانا مجرد رؤية وجه الصديق أو سماع صوته تكفي حتى يغير مزاجنا. مثل ما أشوف وجهك الجميل يا أزهار، لهذا ممكن تكونين متضايقة أو متضايق طول الوقت، وبمجرد ما تشوف صديقك أو صديقتك أو صديقتك راح يحسون فجأة ما أدري صار، بس أحس أنه أنا صرت بخير. لهذا احنا نقول دائما أنه أكو ناس كثيرين مجرد ما يكون صديقهم موجود، حتى لو ما يتكلمون، ما يطلعون، ما يسوون أي شغلة،
0: مجرد وجوده يرتاح نفسيا، يخلينا نشعر بالأمان.
1: وهذه من قيصر إلهم.

0: يا رب إن شاء الله دائما كل الأشخاص اللي نتمنى نشوفهم نلتقي بهم بالوقت المناسب والوقت اللي محتاجيهم. ومعلومة ثانية تقول ليش اللي يحبك يتقبل منك حتى أقصى الكلام؟ أنا بصراحة رأيي يقول مو يتقبل وإنما يتحمل بمعنى أصح، لأن هو أكيد ما يتقبل الكلام القاسي لكن يتحمله لأن يحبك. فخلي نشوف ليش اللي يحبنا يتحمل من عندنا أقصى الكلام.
1: ليش؟ لأن الشخص لهم؟
0: يلا شو
1: يلا قولي لهم.
0: لأن الشخص اللي يحبك دائما يكون عنده رصيد عاطفي كلش كبير اتجاهك، فهذا رح يفسر كلامك بطريقة مختلفة عن باقي الأشخاص. يعني إذا شخص ما يعرفك وإذا شخص ما يعرفه رح يقول لك كلمة قاسية ممكن يعتبرها إهانة أو ممكن يتأذى. أما إذا كانت من شخص يحبه فيقول هو معصب ضايق ما قصد يجرحني مو قصده، يعني شنو نسامحه وننطي ألف عذر.
1: أيضا من الأسباب الأخرى يا زهار، الحب يزيد التسامح. الإنسان يميل إلى أعطاء من يحبه أعذار أكثر، والثقة تغير تفسير الكلام، يعرف أنه نيتك هاي شنو هي وشخصيتك هاي شنو هي، لذلك قد لا يؤخذ كل كلمة حرفيا بأنه هي إهانة. أيضا الخوف من خسارة العلاقة، أحيانا الشخص يتحمل أشياء مؤذية لأنه ما يريد أنه يخسر الشخص اللي يحبه. أيضا التعلق العاطفي يا زهورة، كلما كانت العلاقة أعمق يكون تحمل الأخطاء أكبر. الذكريات والمواقف الحلوة، موقف قاسي واحد قد لا يمحي عشرات المواقف الجميلة.
0: هسه احنا
1: يعني كل وحدة شوفي من عند النقاط لها يعني فالتفسيرات أخرى ومؤذية. مثلا الثقة، الخوف من خسارة العلاقة مو من الممكن الإنسان يتحمل فوق طاقته حتى ما يخسر المقابل. إذا كان المقابل ما يقدر الإنسان اللي يحبه ويعامله بالشكل الصحيح خليه يعوفه أحسن، ليش يعني تحمل إهانات؟
0: فعلا.
1: أيضا التعلق العاطفي، حتى لو كانت هناك تعلق عاطفي يعني مميت، إنه الإنسان يقدر يطلع من هاي العلاقة بكل سهولة، يتحمل أذية يوم يومين لكن ينسى بعدين لأن هو مو إنسان.
0: هو صراحة يعني الحب مرات الشخص اللي تحبيه أنه أنت ما تقدرين تبتعدين عنه، لذلك تكون أكو فد لازم أكيد فد شيء حلو نقول حسنات تمحو السيئات، يعني فد شيء حلو ممكن ينسي
1: هذه النقطة
0: زيناتة
1: اللي هي هاي النقطة اللي تقول الذكريات والمواقف الحلوة.
0: المواقف الحلوة يعني
1: كثير من الناس مع الأسف يا أزهار أنه هو تنسى كل المواقف الحلوة وتشلب بالموقف المو حلو.
0: إيه هاي تتفقين؟ صراحة أكيد أتفق. فلذلك نقول إنه أنت لا تخلي موقف قاسي لأن قد يكون بهذا الموقف
1: يعني عشرة خمس سنين ست سنين كلها تروح تأخذ موقف معين وظل مشلبي.
0: يعني هذا الموقف إحنا ما ندري ليش صدر بس قد تكون أعصابه تعبانة، قد
1: أو
0: يكون
1: عنده ضغط معين يعني.
0: قد يكون مضغوط فعلًا، فلذلك إحنا لا نأخذ موقف ونقيسه على حياة كاملة. لكن أكو فرق مهم، الحب مو معنى أنه الإنسان لازم يتحمل الإهانة أو الأذية دائما. لا، إذا صار الكلام قاسي ويتكرر يوميا والشخص المقابل يستغل هذا الشيء ممكن مع الوقت رح ينجرح حتى أكثر شخص يحبك،
1: حتى الحب يروح أيضا
0: أكيد. فأجمل دليل على الحب مو أن الشخص يتحمل قسوتك، لا، لكن يتحس بأمان كافي حتى ما تحتاج تكون قاسي وياه. يعني مرات أكو ناس عصبية ما تقدر السيطرة على عصبيتها بساعة العصبية يعني فقط،
1: لكن هذا مو مبرر يا أزهار دائما
0: كلام أو موقف. أقصد أنه مرات أكو أشخاص هم مو بيدهم يعني يكونوا عصبيين بس بس بلحظات معينة مو دائما مو 24 ساعة
1: مو دائما يتكرر هذا الشيء حجة والله يعني عصبي
0: أكيد يعني. فلذلك إحنا نقول إنه علينا إنه نتحمل اللي نحبهم واللي نحبهم هم خلي يتحملونه،
1: لكن لا يزيد الشيء عن حده
0: ينقلب ضده.
1: إذن يا حبايب قلبي مستمعين، هذه كانت عندنا فقرة ليش وليش. نطلع فاصل حتى نرجع وياكم إلى موضوع حلقتنا.

0: اقول لك
1: واجب الاهل يجيبون الحليب.
0: اقول لك دبريها دبريها هسه شو ما صير هاي السالفه اللي قلت لك عليها هاني.
1: هو خلي يدبروها ويجيبون ولفي الي.
0: خلي يدبروها خلي يدبروها. اذا ازهرت التفقين ويا على كثير من الامور نريدها بحياتنا هي شوي صعبه او شوي بها مجال، فش نقول لهم؟ دبرها دبرها من يمك.
1: لا هي مو بس اللي بها مجال، مرات اكو سالفه هي كلش صعبه
0: ابدا ما بها مجال.
1: يقول لك دبرها
0: دبرها دبرها من يمك.
1: اكيد سمعتها هاي اخر فتره اللي طلعت كذا الله دبرها. يا لا ربك دبرها للبشر.
0: هو معني إذا تنتهي حلول الأرض تنتقل إلى السماء. إذا تقرير الزميل علي العجيلي وكلمة دبرها، خلي نشوف أو نسمع كثير من الناس
1: أي
0: شنو معناها دبرها.
1: أوكي.
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
2: شلونك حبيبي أستاذ محمد؟
3: حبيبي شلونك علي الغالي.
2: كلمة دبرها يعني احنا هاي جملة او كلمة دائما نستخدمها هواي، انت شنو رأيك بيها؟
3: والله كلمة تدبرها يعني تجي من باب شخص يضغط عليك وما يعني انت شيء مو باستطاعتك، وتقدر يعني تقله حكم الميانة حكم العلاقة الطيبة بيناتكم انه ما اقدر لهذا الشيء، ويقول لك دبرها. انا اشوفها يضغط على المقابل.
2: يعني تعتبر ملحة.
3: ملحة
2: مواجه انت هيك هواي امور يعني؟
3: والله هواي يصير وياك، بس لما يقول لي دبرها يعني اضغط على نفسي واسويها، بس يعني يصير علي عكسيه واحراجات بالمكان اللي يقول لي هو بيها دبرها.
2: كلمه دبرها دائما نستخدمها هواي من نريد شغله مثلا من شخص، شنو رايك بيها؟
4: والله كلمة يعني تعتبر غير رسمية بين الأصدقاء أو بين الأشخاص علاقتهم قريبة، خلينا نقول هي تعبر عن على اعتماد يعني المتحدث على المتلقي، شخص المتلقي أنه يقول لك رتب الأمور أو دبر هاي الموضوع لأن أنا ما عندي غيرك، فأنا اعتمدت عليك أنه تكمل هاي الأمور وأنت تدبرها بيتي. ودائما نستخدم كلمة شعبية جميلة يعني، وحياك الله.
2: صباح الخير.
4: صباح النور.
2: شلونك حبيبي؟ كلمة دبرها يعني دائما نستخدمها هواي، انت شنو رايك بيها؟
4: والله هي كلمة دبرها يعني من باب الميانة، يعني مثلا تنخف صديق يعني اذا الصديق اشوفه كفو وقريب علي اقول له اخيك عد موضوع يعني، بس شغله هيك يعني دبر لي اهم يمك، هو يرتبها من يمه بعد اذا هو كلف
2: يعني. يعني انت مفطر ما تعتبر ملحة هاي؟
4: لا بالعكس، هي من باب الميانة يعني من باب الاخوه يعني، هي كلمه دا ارجع عندنا دبرها يا معود يا يمك. شكرا جزيلا. يا استاذ علي
5: ما ادري شباب الله رتبه. ايوه العظيم صف نيتك ها وذبها على القبلة رب العالمين يرتب لك اياها، لا تحير بيها. شوف شنو هذا.

0: إذا مستمعينا ندبرها يا رنا من خلال تقرير زميلنا علي.
1: نعم.
0: كانت آراء مختلفة. البعض شاف إنه هذه الكلمة كلمة دبرها
1: هي
0: تضغط على المقابل وتسبب له إحراج.
1: هاي يمتى
0: من جانب الضغط
1: مطلوب فلوس أبو الإيجار عنده أقساط ما أدري شنو كثير. نعم. بلا بلا بلا كثير من الأمورات. فشي قال دبرها من يمك
0: عافية.
1: هي تستخدم للضغط ما يدري انه
0: يعني
1: هذا المقابر
0: هذا أحد الأشخاص. هي كل نعم. شخص إلى رؤية. قلنا أحد الأشخاص فسرها انه هي قلنا ضغط على النفس وإحراجات. أما الشخص الآخر يقول لا والله هي كلمة غير رسمية يعني تعتبر من باب الميانة. لكن معناها انه أني أعتمد وأثق بالمقابل لذلك أقول له دبرها لأن أنا عندي ثقة بي انه هو رح يحلها. والشخص الآخر أو واحد من الأشخاص أيضا قال أنه من باب الميانة أيضا لكن أنا ما أقول دبرها بس للشخص الكفو واللي أنا متأكد من عنده أنه ممكن راح يسوي له حل. أكيد أنتم لكم آراء وأكيد لكم مواقف بكلمة دبرها. نسمعها من عندكم من خلال اتصالكم ومشاركاتكم. عافية. دبروها وطلعوا لكم سالفة. وأكيد مشاركاتكم واتصالاتكم على أرقامنا 077-35-6-6-7 و 078-35-6-6-7. ويانا أول اتصال من أبو شمس. صباح العافية.
2: ألو صباح الخير.
0: يا صباح العافية.
2: صباح الخير عليكم وعلى جميع كادر إذاعة المستقبل وعلى جميع المستمعين وعلى السيد المخرج. حاسيت أنا عمي اليوم التواصل مالتك
1: اي قبل مدبرها من يمي. شلونك يا ابو شمس؟
2: مدبره كبيره فمي قال مدبره اليوم.
0: اي والله
1: ابو شمس لمن تستخدمها هاي الكلمه؟
2: وقال من باكر يدنا حاجه مصر يقول
1: لها مدبره مثلا يجي خطار على البيت فجاه يروح المرته يقول لها دبريها. ها
0: عافيه تقول له ما عندنا مسواك يقول لها دبريها.
2: والله العظيم تدبرها وتدبر غيرها. الله يعني مو يعني
0: صح والله فعلا صح.
2: نسان العراقيات كل النوبات إذا سنة الموقف مثل هذا والله تدبرها وتدبرها.
0: يقول لك مدبرات. سامع هاي الكلمة؟ أي عافية. زين ذكرتنا بهذا المصطلح.
2: والله نسان العراقيات كل مدبرات مرة من المراحل.
0: شيها قيصر. قيصر يقول مدمرات.
2: يعني هو نفس الاتجاه.
0: لا وين نفس الاتجاه؟ ابو شمس جاب التدمير.
1: ابو شمس ليش هيك؟ شنو الاختلاف يا معود؟
0: لا لا لا
2: تدبر
1: دبرها يا معود دبرها.
0: زين هم مره متعرض الموقف في شي فد موقف واحد يقول لك دبرها والسالفه هي اصلا ما تدبر ولا ترهم؟
2: والله هي اذا ما ترهم ما يقول لك دبرها. لا ان شاء الله احنا كلنا
0: رهمن. صح ترهم بس صعوبه يعني راد لك تفكر وتتعب وتضغط على نفسك. يلا تدبرها.
2: اكيد اكيد اكيد.
0: يعني هاي الكلمه ما تجي على شيء بسيط صح؟
2: اي بس هي ست نوبات واذا الانسان مو مضطر لهذا ما يقول لك دبرها غير
1: أكيد. ومرات هو عنده ثقة بنفسه أو ثقة بالمقابل إنه صدق راح يدبرها فلهذا يقول له دبر.
2: نعم أكيد أكيد.
1: عشتيدك عشتيدك يا أبو شمس.
0: صباح العافية على عيوننا.
2: يا رب يحفظكم عم الفواصل الحلوة. قلت عن الأستاذ قيصر.
1: عشتيدك قيصر على الفواصل الجميلة.
2: راح نطالب لك بالأمم المتحدة تشوفون قضيتك.
1: إن شاء الله.
0: حياك الله.
2: رب يحفظكم.
1: الله يخليك. جمعة مباركة وأهلا وسهلا بك.
0: اتصال آخر.
1: ألو
3: صباح الخير.
1: صباح الأنوار.
0: هلا بالخير.
3: جمعة مباركة إن شاء الله.
1: حبايبي علينا وعليك يا وردة.
3: الله يخليك.
1: شلون كان براس؟
0: براس العزيزة الغالية الجميلة اللطيفة.
3: هذا خير والله عندي خير. شكرا شكرا يا أزهار على هاي
1: المجاملة
0: الحلوة. لا مو مجاملة أحبك يعني أنت لطيفة يا يعني براس حياك الله. أنت دائما تدبري هسولفينا.
1: هي مدبرتي.
3: ذكرني موقف. تذكرون هاي يعني أول ما نزلت التليفونات والأرقام وكذا. فأكو شخص يعني كان أكو قالوا له عندك نقص رقم. قلت له دبره مني.
1: الله يعني براس صدق صدق كارثة هاي إن شاء الله.
3: لا مو هاي يقول دق لك رقم من هنا مثلا شو
1: ندبرها. ما ندري عاد هو بعدين دبرها لا
0: شلون يدبر هاي صدق هنا ما ترهم ولا تدبير ولا
1: عشتين دي يعني براس صدق إن أنا ما ترهم يعني تدبر
0: مرات صدق تجيب مكان مو صحيح يعني ستي صفة تيدا
3: بصراحة يعني نعم. أنا أحس فيها يعني بعض الإحراجات.
1: أحسنتي صدق هي بها إحراجات يعني كثيرة مو بس يعني هواي
3: المفروض يعني الشخص نفسه يعني إذا ما يقدر يدبرها
1: نعم
3: فلا يوقع نفسه.
1: وإذا على قولت تشوفي لا شوفي براس حكيت حكاية مهمة جدا شوفي حكيت شغلة مهمة الإنسان اللي ما يقدر يدبرها لا يوعد لا يقول لي أنا خليها علي يدبرها وهو أساسا ما يقدر عاشت يدك يعني براس
3: ما يصير أخلي يعني أحد على عملي
1: عفية.
3: وأنا يعني مو قد هاي الشغلة
1: أحسنتي
3: يعني بدون خجل بدون يعني
1: صراحة
3: صراحة كلش حلوة
1: عشتيدك عشتيدك
3: ما أخلي أحد على عملي
1: عشتيدك يعني براس التفاتة كلش لطيفة
3: لش... لا لا أدعيني شكو بيه
1: عافية عليك أحسنتي أنه هو الإنسان لا يقول أنه أنا أقدر هو ما يقدر ولا يخلي أمل وخلي هذا ينتظر على أمل أنه يصير على قولتش أقدر أقدر ما أقدر أقول له بكل صراحة عذرني أنا ما أقدر أسوي هذا الشيء
3: إيه فشغلتك مو يعني
1: بالضبط ما تدبر أساسا عاشتيدك يا
3: حبي
1: يعني براس حبيبي
0: حياك الله بالخير

0: ساعات تدبريها لو ما تدبريها؟
1: لا اكو شغله صراحه يعني، هي انه مثلا من واحد يريد منك فلوس وانت ما عندك، هاي شغله جديه كل ليله تقول له والله ما عندي انا حاليا مفلسه، يقول دبريها. زين شنو ادبرها؟ راح ابيع كليتي مثلا؟ شو اسوي يعني؟ شلون ادبرها يعني؟ اكو مرات هاي
0: حلول، اكو حلول بس مو واحد يبيع كليتي.
1: صحيح والله مرات يعني واحد يضغط عليك ضغط مو طبيعي، يقول يريدك انت شلون يحصرك على قولتهم بالزاويه،
0: بالضبط
1: يحصرك بزاويه ضيقه ويقول لك هسه تجاوب، هسه تسوي لي حل.
0: فانسب انسب حل لهذا الشيء اغلق تليفوني وابتعد.
1: اما انا اقول لهم ما دبره يا ابويا بطلي تتنازل قبل. وعدنا اتصال يا رنا، شفنو يا انا. الو
2: الو، صباح الخير، صباح المبارك ان شاء الله عليكم وعلى كل مستمعين اذاعه المستقبل الورود، وعلى المخرج الانيق والراقي استاذ قيصر الجراح.
1: صباح العافيه والخيرات وقيصر يصبح عليك.
2: الله يحفظك والله، ان شاء الله الصباح المبارك ان شاء الله عليكم.
1: علينا وعليك يا علي.
2: نعم
1: علي، تدبرها ما تدبرها اليوم؟ تقرأ لنا قصيدة؟
2: لا والله ما، لا والله ما دبرها.
1: تقرأ لنا قصيدة؟ صير شاعر صير دكتور.
2: والله شوائتي لو صير شاعر.
1: الله
2: ايه شوائتي لعد لو صير شاعر. أول قصيدة أنا صير الشاعر، أول قصيدة أكتبها على اليمن،
0: على المستقبل.
1: لا على أبو شمس.
2: أول قصيدة أكتبها على أبو شمس.
1: أي شوف
0: تحياتنا لك علي.
2: وبعدين دار نبلش بالقصائد الثانية.
1: الله الله يديم المحبة بيناتكم يا رب.
0: اللهم آمين، اللهم آمين،
2: الله يحفظكم إن شاء الله. أكو هواي عندنا مستمعين يعني هالأيام ما نسمع أصواتهم. دكتور أيوة والله محمد ونسرين، يمكن أعتقد مدري شيرين.
0: إيه شيرين عسل. إيه نعم
2: أي شيرين ماركة. هاي شيرين مهد الماركة، مهد الماركة بعد ما لفت.
0: إن شاء الله رب يكون بصحة وسلامة.
2: إن شاء الله بصحة وسلامة، إن شاء الله كلكم إن شاء الله بصحة وسلامة وخير وبركة.
1: جاك علي أبو شمسي،
0: أنا رح نسكت تسمع أبو شمسي يحكي وياك.
2: سعد أبو شمسي
3: طبعا خير.
2: صباح الخير والمبارك إن شاء الله عليك أخوي أبو شمس. أنا هسه شوف يعني بعد ما أحكي عليك، لأن أنت طلبت بعد ما أحكي عليك.
3: لا انت تكتب عليه شعر وقصيده. طلع ابو شمس معك شوي.
2: هو لعل اقول لك ابو شمس حبيبي هو اللي يكتب شعر علي، اللي ينكتب الشعر علي غير هاي من المحبه.
1: طبعا طبعا
3: ادري بي، ادري بي من المحبه، بس غير بدي اسمع عمود علقه من الروائع.
2: بعد بعد بعد مخليه بال، مخليه بالمختبر الشعر، اريد شويه خلي اشوفه خلي
0: يعني تدبرها علي، تدبرها
3: تدبرها. غيري
2: مو انا قلت لك ما ادبرها، شوف غيري.
3: اقول لك ابو حسين
2: عين ابو شمس،
3: انت خاف المتنبي وانا ما ادري بيه.
2: والله بلكي الله، بلكي الله نشوف، بلكي اذا الله طالعه من عندنا شويه زينه
0: الى شغله زينه ان شاء الله يدبرها.
3: نعل على ابليسك يا والله.
0: بداية القصيدة كفر على قولتهم. تحياتنا لكم مستمعين.
3: تحياتنا لكم بحسين يا وردة. انت تكتب شعر ما تكتب شعير، انت معتك القلب هنا.
1: الله
2: يحفظك ان شاء الله. تحياتي لك ابو شمس اخوي الغالي، وتحياتنا للكادر ولكل المستمعين ان شاء الله بخير وبركة عليهم.
0: الله
2: وان شاء الله يا رب هاي الجمعة جمعة إن شاء الله بركة عليهم وعلى عوائلهم
1: اللهم
2: الكريمة.
1: آمين آمين. حياك الله يا طيب وحياكم الله، وصباح العافية على عيونكم الغالية، وإن شاء الله دائما تدبرونها بالصعاب وبالسهلات.

0: مبارك ان شاء الله.
1: انت
0: وان شاء الله هذا
1: انت محامي
2: انت بالتدبير
1: انت على قولتها انت بالتدبير تجيك قضيه مشعبه صعبه يقول لك دبرها
0: تدفع على المحامي ما عاد شيء صعب
1: زين وفعلا هيك يعني تدبر كل شيء
0: طبعا هو المحامي هو بيده الحكي كله
1: افرها فره قانونيه
2: ابو التدبيرات
0: انا كعبرتكم اليوم تناولت موضوع مهم احنا نخلع على عملنا بالمحاكم واللي نشوفه وتواصلنا ويا موكلينا ويا السادة القضاة المحترمين يعني موضوع الحضانة شوية بهالفترة هذا سائد المشاكل بين الأب والأم على موضوع الحضانة وهو كل ما بالموضوع هو موضوع الحضانة يعني مو المصلحة المحظور مو المصلحة الطفل المشاكل والدعاوى اللي تصير بالمحاكم هي كلها عناد بين الأب وبين الأم
2: أحسنت يا محمد
0: وهي تقول له لا هذا يبقى يمي وهذا يقول له لا أنا أخذه وغصبا ما عليك والطفل هو المتضرر الوحيد اللي بين الطرفين
2: فعلا أحسنت يا محمد إنه هو لو كان تفاهم وتراضي كان الطفل يعني عاش بسلام
0: ما كان وصلوا لهالمرحلة هاي ما كان وصلوا لهالمرحلة هاي إحنا شو نقول نقول يا أبا من تختارون بالزواج اختاروا بالشكل الصحيح ليش لأن أي اختيار خاطئ راح يكون تضرر الطفل هو بالدرجة الأولى الأزواج ما يتضررون إذا صار أكو فت خلاف بينهم أو تطلقوا بالمحاكم واليوم إحنا نشوف إيش قد حالات الطلاق عندنا خصوصا في بابل
1: يعني أنت حتى لو إذا تشوف نفسك ما متأكد من المقابل لا تجيب لا تخلف
2: لا تخلف أعطي نفسك مجال
1: نفسك
2: يعني.
1: مجال مو تتجي وتخلف قبل
0: شوف
1: السعادة إذا واحد وحدة يتحمل بس الطفل شنو ذنبه
0: مو صحيح الطفل يصير لي يعني أنا
1: يعني أنت تجي قبل تتزوج وتخلف بنفس السنة
0: أنت شفتوا الفيديو اللي انتشر هذا الرجل اللي يجر بناته
2: أي نعم
0: بالشارع نعم. مو صحيح يعني أساني
2: وش الانتصار اللي سويته هسه حاليا نعم احسنت يا محمد التفات جميله
0: احنا كثير من هاي الحالات قاعده تصير يعني المحكمه قاعده تصدر قرارات ومديريات تنفيذ العراق كلها ملتزمه بتنفيذ قرارات المحكمه فبالتالي ما بيدهم شيء يسوي يعني احد المنفذين انا شفته قدام عيني قام يمشي على الطفله لين ما تريد ابوها قالت له انا ما اريدك انت ما تعرفني انت ما سائل علي انت ما شايفني
2: اذن المفروض انه كل التفاته للقانون كله يا محمد ويصير بمراجعه لمصلحه المحظون مثل ما ذكرت
1: حضرتك بس سؤال انا عندي بالنسبه للطفل الرضيع يعني هل ممكن انه يروح لابوه
0: لا
1: اللي عمره تقريبا 4 أشهر 5 أشهر أقل السنة
0: لا ما يروح هو كعمر حضانة هسه على المدونة الجديدة 7 سنوات فما فوق يعني إذا جو هذا العمر ما يعتبروه يعني صعب يأخذ الأب يعني ما يقدر يرعاه بس بما أنه يعبر 7 سنوات يكون قادر على رعاية
1: زين أوكي سؤال 7 سنوات الأم تربيه وتكبره 7 سنوات ويحلى بعينها كت قاسي من يجي ياخذه
0: تنطيل اللي ما سائل عليه طول عمره وحياته
1: يعني هاي ترى هم صعب هم بها
2: هو طبعا اكو مفاوتة بالكلام يا ازهار انه هو همين مثل ما نقول ابوه ولكن انه هو
1: بس مو تنطيه يعني عد جاهز
2: المفروض انه اكو تفاهم حتى الطفل ما ينظر يحب ابوه ويحب امه بنفس الوقت فهاي الشغله يعني ماكو ثقافه فكريه ماكو ثقافه
1: على العداوه انه اكره فلان
0: احنا ست موضوع القانون احنا عندنا محاكم التمييز بالعراقية صمام أمان لكل المحاكم ولكل العراق يعني هذه محكمة التمييز الاتحادية محكمة يعني تجانب لك الصواب باتخاذ القرارات أي محكمة يصير عندها خطأ في إصدار قرار راح تتصدى إلى محكمة التمييز بتصديق القرار أو بنقض القرار يعني إحنا محكمة التمييز ما يخيب ظن أحد عدى بها بس إحنا اللي نقول شنو نقول يا بس أنتوا الأب والأم من تتزوجون اختاروا بالشكل الصحيح لا تخلون اختياركم خاطئ يعم على الأطفال بعدين ليش لأن ذولا ما لهم ذنب اليوم الأب إذا يصير أكو فت خلاف يروح يطلق المرأة عادي بشكل جدا طبيعي خصوصا على هاي المدونة الجعفرية اللي ظلمت المرأة ظلم كلش كبير مو بس بموضوع الحضانة حتى بحقوقها الزوجية حقوقها الشرعية انظلمت بها المرأة فأنت لا تستعجلين ولا تتهورين باختيار الزواج يعني أنا دا أشوف الله إحنا عندنا بالأقضية والنواحي عندنا بنات دا يعقدون عليها الزواج عمرها 15 سنة عمرها 14 سنة هذا الموضوع مو صحيح
1: العلم يعني يفتخرون بهذا الشيء يفتخرون بهذا الشيء يا محمد يفتخر إنه هاي 15 سنة والزوجة
0: لا إحنا
1: يعني حتى دا أشوف
0: يعني جاي أبوها وياها يعني مكيف وبنتي راح تتزوج يا أخي هي شافت من الحياة على متزوج فيش عمر يا أنت راح تطبقها بمسؤولية
2: نعم
0: أكبر من مسؤولياتها
2: أكيد يا محمد.

0: تمام.
1: الله نحاول ناخذ هذا الموضوع بشكل مفصل في حلقة كاملة، أحسنت. يعني هو موضوع جدا مهم، يهم الأسرة ويهم المجتمع ويهم الطفل بالصورة الأساسية، لأن هذا الشريحة مظلومة ولا حول لها ولا قوة. أحسنت يا محمد، فإحنا
0: واحنا شوف
1: يعني
0: البيت، احنا ايد واحده اللي يقول ايد واحده ما تصفق.
1: نعم،
0: احنا يجوز اليوم انا احكي وانت تحكي والست تحكي وغيره وغيره يحكي، لازم يصير اكو تكاتف بهذا الموضوع.
1: أكيد يا
0: يعني انا
1: محمد.
0: حكيت بهذا الموضوع، حكيت من فرق الدم.
1: نعم
0: ليش؟
1: نعم
0: انا ما حاطط جبهه، اخو رجل محامي يعني،
1: أحسنت.
0: بالعكس
1: يعني
0: اكيد
1: تجيك
0: راح تجيني
1: قضية،
0: دعوه وشغله واتعاب،
1: بالضبط.
0: بس الموضوع الانسان هو موضوع انساني اكثر مما هو موضوع مادي.
1: أحسنت
0: يعني
1: أحسنت.
0: انا اشوف يعني تجي وحده تقول لي استاذ اريد اقيم دعوه على امي لين ما تعطيني حقوق، يعني وصلنا لهالمرحله هاي
1: لا لا
0: لهالدرجه هاي وصلنا؟ قلت لها امك اللي ربتك وتعبت عليك وسهرت ليالي عليك
1: نعم،
0: ورجعتي
1: أكو خطأ
0: دكاتره،
1: معين هو
0: تقيمين عليها
1: بالموضوع.
0: دعوه؟
1: نعم نعم
0: قومي عمي قومي.
1: أحسنت.
0: فاحنا نسولف على هالموضوع هذا. اكو هواي هيك فئات من الناس يعني.
1: نعم، احنا طبعا بكل تأكيد نحترم كل ما تفضلت به حضرتك، واحنا شاكرين لك
0: الله
1: ولاتصالك يا
0: يسلمك
1: محمد،
0: بيت
1: وان
0: وجمع
1: شاء الله
0: رباك
1: ربي
0: ان شاء الله
1: الله يهدي النفوس
0: وصفوت كافة الاعمال. الله
1: الله
0: يسلمك
1: يخليك.
0: ورحمة الله واسع.
2: وطول عمرك يا
0: امين يا رب
2: محمد،
0: العالمين.
2: وحياك الله، وشاكرين تواصلك ويانا، وان شاء الله يا ربي كل النفوس تهدى وتنحل المشاكل.
1: اللهم امين.
2: شكرا لك،
1: شكرا
2: واكيد
1: لك.
2: جاكم متواصلين. انتقل الفاصل قصير من مخرجنا قيصر الجراح ونرجع وياكم.

0: تحياتنا لكل الصابرين وإن شاء الله الغدر يا ربي يبعد عنا وعنكم وصباحكم عافية وخير وورد. تحياتنا لكرار الخفاجي ونقول له صباح الخير والعافية على عيونك وربي يسعد صباحك وصباح كل من يسمعنا ويتابعنا بحلقة هذا اليوم. وأكيد كانت حلقة جميلة ومميزة بتواصلكم واتصالاتكم وأيضا بواصل مخرجنا المبدع قيصر الجراح وأيضا برفقة زميلتنا الجميلة والمتألقة رنا محمد. وأكيد قدمنا لكم إن شاء الله معلومات حلوة وضحكات وأمور جميلة إن شاء الله. أكيد نتمنى تقضون بعد ها ويانا أوقات أجمل لأن أكيد ما انتهت برامجنا بل بدت أكيد ويا برنامج على هواكم ورح تكونون بعد قليل إن شاء الله ويا
1: برنامج نقول لكم كم مرة قالت أزهار أكيد
0: تحياتي الدكتور كامل القيم كل ما أقولها أتذكر
1: تحياتنا لكم يا مستمعين ومشاهدين وين ما تكونون. وإحنا نقول لك يا زهورة الجميلة صباحك خير وعافية مرة ثانية وجمعة مبارك عليك وعلينا وعليك يا قيصر وعلى كل مستمعين ومتابعين وين ما تكونوا بكل المحافظات. صباح الخير والعافية وجمعة مباركة. إلى هنا وصلنا إلى ختام برنامج على هواكم، آملين أن نكون الحلقة صدق على هواكم. كانت بالنهاية نقول لكم مع السلامة، انتظرونا باجر من على هواكم. الصباح
0: إلى اللقاء.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: انت يومك على مستقبل FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج فيسباك. هذا برنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون والزميل حيدر أبو خماس، والإخراج بالصوت والصورة الزميل مصطفى زيكو.
1: أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-67، وكذلك رقم 078-35-6-6-67 مهيئ لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة جميلة معطرة لمستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل. أيضا مستمعين الكرام، يمكنكم متابعة ومشاهدة هذه الحلقة عبر منصات الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي. جمعة مباركة
1: جميع سنين أستاذ حيدر، وعلى كل مستمعينا ومشاهدي، وأهلنا في محافظة بابل
0: يا رب
1: تحديدا العالمين. إن شاء الله جمعة مباركة عليهم يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. أستاذ حيدر، أولى فقرات برنامجنا لهذا الأسبوع في موسمه الخامس للحلقة 113 ولله الحمد، فقرة ماذا لو كنت
1: مسؤولا عن ملف ارتفاع أسعار السلع في السوق، ما هي خطتك لمعالجة هذا الملف، وما هو أول قرار تتخذه؟ ننتظر إجاباتكم خلال الحلقة مستمعين الكرام. طبعا هذا ملف مهم جدا
0: جدا مهم،
1: وسؤال مهم جدا. نتمنى أنه دائما يعني أهلنا وناسنا في محافظة بابل المتابعين أنه دائما يتابعون هذه الفقرة حتى يطول مقترحات، لأنه دائما إحنا المقترحات اللي توصلنا راح نعمل بها يعني كبرنامج، نتابع ويا الجهات المعنية. مثل ما هسه اليوم مواطنين يدزونا مناشدات ونشتغل عليها، نتمنى ايضا نعرف مقترحاتهم حتى نقدر احنا نزود بها الحكومة المحلية الجهات المعنية. فهذه الفقرة احنا وضعناها من اجل متابعة
0: استطلاع الرأي
1: ومهم، وابناء محافظة بابل يعني ذواقين
0: واتصالاتهم مهمة.
1: استاذ
0: حيدر، اسعار السوق شهدت ارتفاع كبير جدا في السلع، يعني كل السلع،
1: صحيح،
0: الغذائية، الصناعية، المواد الطبية، المواد يعني مواد البناء، مواد البناء يعني شهدت قفزات رهيبة، صح، بالأسعار. الله يساعد الناس،
1: الله يساعد المقلين.
0: ناس
1: أكو اتصال،
0: عفوا
1: منتظر خطية،
0: ما انتبهت،
1: خلينا ناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم أستاذ حيدر،
1: عليكم.
2: إذاعة المستقبل، إذاعة العراق،
0: الله يحفظك.
2: المناشدات والمئتات المواطنين، وجزاكم الله ألف خير، ورفيقك الأستاذ حسين حسون وكادرها المميز، جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى أمة الإسلامية.
1: الله يبارك بك
0: أستاذ
1: أبو إناس،
0: الله
1: يبارك بالخير والعافية.
0: حياك الله،
1: تفضل.
2: يحفظكم الله. هذه المرة مناشدة إلى سيد وزير التربية المحترم،
0: نعم،
2: وكذلك الأستاذ حسين صاحب النائب،
0: نعم،
2: بارك الله فيك، جزاه الله ألف خير، وكذلك مديرية التربية السبابي بمديرها علي راجي المحترم.
0: نعم.
2: أنا بالنسبة لي عندي بنتي مدرسة،
0: نعم،
2: وعندي موافقات من الأستاذ مدير سابق مثل عوادي، كتب على الطلب مالتها تنقل لظرفها الحرج.
1: يعني هذا يعني عفوا أستاذ أبو إناس، هذا الطلب مالتك بزمن سيد مدير عام سابقا والآن سيد الوكيل سيد مهدي؟
2: نعم، بصة كتب تنقل ظرفها الحرج.
0: وما نقلت لو نقلت؟
1: ما نقلت.
2: نعم.
0: ما نقلت؟
2: ماكو ما كنقل، ما نقلت.
1: نعم.
2: المهم، والأستاذ علي راجي أيضا كتب لنقلها، وحول كتابها هاي التنسيبات والتنقلات، كتب مراعاة الحالة الإنسانية بنقلها، وأيضا ما حصل لك النتيجة. وكذلك عندي كتاب من السيد الوزير موافق على نقلها، موافق على نقلها أو تثبيت تنسيبها. اتفاجأنا بهذا الجدول، ماكو أي مراعاة لهذه الطلبات. وما أدري بعد، أنا التعليق لكم واطلب من الاستاذ علي راجي شخصيا
0: تحياتنا استاذ علي،
2: ويجوزي مع اللجنه، يجوز هاي الكتب ما واصله للجنه.
1: زين زين استاذ ابو ايناس، سؤال من فضلك، يعني هسه انت من خلال هذه المناشده، اولا هي عندها ظرف خاص، يعني عندها ما يعني حاله انسانيه،
2: نعم
1: يعني عند
0: أكو كتب ما يثبت ذلك
1: انه عندها حاله انسانيه.
2: نعم استثناء الحاله الانسانيه، وكتب عندي طلب للسيد الوزير شخصيا
1: جي.
2: وكتب موافق وليس موافق اصوليه
1: جي.
2: وهناك اكو كتاب بالتربيه صادر من رسالة علي راجي، مراعاه نعم. للجنه لمراعاه الحالات الانسانيه والاستثناءات من قبل الوزاره.
1: تمام
2: نعم. بس زين. للاسف اللجنه ما اخذت.
1: زين وصلت لهم للتربيه، قدمت لهم هاي الطلبات بعد يعني ما طلعت
2: الحد البارحه طبقت نعم. السيد المدير احترامي وتقديري له
1: نعم.
2: وكان موجود الدكتور احمد المرعيب والمعاون، وقالوا ان شاء الله قدمنا على هاي الاعتراضات وان شاء الله خير، وسلم بيد يمكن على عبد الحسين سلم الفايل مالتي. بس انا بما انه التقديم الالكتروني ما راح اعرف ايش راح يوصل لنا ما يوصل.
1: تمام احنا اذا هذه مناشدتك ان شاء الله راح توصل بكل امان الى المدير العام لتربيه محافظه باب.
2: حذر اذا ممكن مقابله اللجنه او رئيسها.
1: تمام
2: لانه تدري مدير التربيه الرجال يقول لك انا يم اللجنه.
1: نعم.
2: مدير اشراف كذلك يم اللجنه. زين اللجنه شلون يعني انا هسه البارحه طلبت اسامي اللجنه اريد اتواصل اليوم ما حد يعرف اسامي.
1: تمام من حقك يعني من حقك.
2: احس بمظلوميه لان انا سنتين صار اروكد.
0: الله يساعدك. لا حقك
1: الله يساعدك. الله يكون بعونك
0: استاذ ابو ناس. ان شاء الله عن طريق زميلنا الاستاذ حيدر ابو خماس راح توصل مناشدتك بكل امانه، شوف شنو الحل الموجود، يعني توصل للجنه نلقى لها حل، شوف يعني نتواصل وياك ان شاء الله.
2: انا متاكد بامانتك وامانه الدكتور حيدر.
0: الله يسلمك
2: وجزاكم الله الف خير ومشكورين.
0: لا حاضرين ان شاء الله. حاضرين
1: تأمر
0: ان شاء الله.
1: تأمر استاذ ابو ايناس ان شاء الله توصل مناشدتك.
0: الله يبارك فيك. الله يسلمك.
1: شكرا لك. شكرا
0: لحضرتك. الله يسلمك. اتصال هاتفي اخر. الو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله.
3: انا اخوكم ابو محمد.
0: يتشرف فيك ابو محمد. منين تتصل ابو محمد؟
3: مناشده. نعم
0: منين تتصل؟
3: من الحلة.
0: اهلا وسهلا بك.
1: نعم
3: ترى عندي مناشده اوجهها للسيد محافظ بابي رئيس الهيئه الوحده الاداريه
0: نعم
3: وهيئه النزاهه واداره البلديه.
0: نعم
3: انا قبل تقريبا 4 ايام صراحه انا قلت له حتى للشخص اللي جاني قلت له اليوم الجمعه اخلي حيدر وخماسي لعلى عليكم.
1: بس عمد ابو محمد هم هلا الله الله عليك. الله يعطيك العافيه. عمرني
3: صراحه انا جاني العداد مال المي، الجابه مال المي.
1: جيد
3: زين.
1: نعم
3: السلام عليكم. السلام يا ابو تفضل. قال عمي انت من الشهر الثاني ما قاريله. قلت له عمي ما حد يجيني. قال خلي اسمح لي خلي اطب اقرا. قال تفضل اقرا. قرا العداد شاف القراءه. انا واصل العداد مالتي يقرا 34 ألف لتر.
1: زين
3: بشهر الثاني القراءه مالتي

0: اشوف شلون ارسلها.
1: انتوا عندكم هذا الجهاز الجديد ابو محمد منطقتك وين عفوا؟
0: نعم نعم.
1: وين منطقتك؟
0: المهندسين الثاني. هي مو هنا صارت هي مو هنا
1: نعم.
0: الطام الكبرى قعدنا تحاسبنا انا قعدنا ورقه وقلم اوكي ماكو مشكله. هسه هو الرجال كان مقدر لي وانا واصل للقراءه.
1: نعم.
0: يعني ما لا زايد ولا ناقص ماكو في المشكله.
1: وين المشكله؟
0: المشكله هاي من جت بالقائمه اباعوا عقب شيء اسمه اجور تنظيف 14,000.
2: ايه اكو اجور مجاري هماتين.
0: زين اخ ماكو مشكله. قلت له اولا انت دائره ما يجيكم على التنظيف. اثنين العقد ماكو الشركه يعني ما اعرف اذا العقد من صار اكيد هو
2: اجور مجاري
0: هماتين ديوان محافظه ماضي دائره ما يشيلها علاقه بالتنظيف. زين اوكي وين التنظيف؟ قلت له انا ابو البلديه. قلت له الله شاهد انا كل يومين كل ثلاثه الم تكرم النفايات وسياراتي واروح بالحاويه.
2: ما تجيكم يعني الكابسه ما تدخل المنطقه؟
0: وابو البلديه اذا راد يجي انا طبعا بيتنا مزدود 24 ساعه اذا راد يجي يلم الحاويات كلهن وانا ما حاويت مشي لان ما اعطي 1000 دينار. ما اعطي 1000 زين لان يدق الباب ما حد يطلع له وماكو 1000 دينار فيعوف الحاويه ومتروسه. هيك لو تجي تصور المنطقه كلها اكثر الحاويات فارغه حاويتي متروسه لان ماكو 1000 دينار.
2: ما عندك كاميرا بالباب؟ عندك كاميرا موثقه هذا الشيء؟
0: لا ما عندي كاميرا. زين انت ماكو زين انا ما عندي وانا
1: اذا زين هاي ال 14,000 ويا القائمه هذا كل شهر؟
0: انا دا احكي على كل شهر. زين انا دا احكي على 14,000 ويا القائمه. انت يا ابو الشركه اللي متعاقد ويا دائره المي هسه التنظيف جابه على المي ما اعرف بس انت من متعاقد على تنظيف بدك تاخذ من عندي 14,000 وهذا تروح بجيبك يقول الخدمه انت غير تقدم لي خدمه انا اعطيك على اساس
2: ابو محمد بس سؤال 14 مالهم قاعد تجيني قائمه 14 كل شهر لو مجموع كل من الشهر الثاني للتاسع 14
0: كل شهر حتى هو الولد طلع لي اياهن ثلاث قوائم عندي كل قائمه بها 14,000
1: زين بعدك اجور اخرى غير
2: مجاري اصور تجيني بالقائمه اكو مجاري مو هماتين
0: والله ما ركزت عليه
2: اي اكو مجاري انت تجيني نفس القائمه
0: بس حتى استغربت انا انت
2: ما احنا ما عندنا مجاري
0: تنظيف جابك على التنظيف يعني هو غير على البلديه التنظيف زين
2: لا ابو محمد
0: انا ما داعي احكي على
2: ابو محمد
0: ما داعي احكي على الموضوع
2: بس اسمح لي كاتبين بها مجاري احنا ما عندنا مجاري بمناطقنا
0: ها رحم الله امك
1: زين ابو محمد خاف قاعد ينظفوا لك المي وما تدري
0: والله يجوز ينظفون الماي
1: يعني هو خاف من اجور تنظيف الماي
0: هسه الجماعه البلديه وذولا ناس يعني فقراء وهاي مو فد مشكله ال 1000 دينار اللي ينطي بس
2: لا انت يا
0: او انت يا ابو عقد يا متعاقد ويا المحافظه طبعا هي اداره الماي الوحده الاداريه المحافظه اكيد العقد صار ديوان محافظه بابل انت يا متعاقد ويا ديوان محافظه بابل غير اكو فد جهه رقابيه عليك تحاسبك تشوفك انت من تجبي مني 14,000 وده تخليها بجيبك غير مقابل خدمة
2: نعم لازم
0: يعني هذا اليوم
2: انسان اليوم يعني المواطن من يدفع ضريبة مقابل خدمة
0: احنا السابع نخلي احكي لك احنا الحياة كلها انا عندي مبدأ ماكو شيء بالحياة ما الى فاتورة
2: طبعا
0: زين حتى هسه هذا الكلام اللي دا اسولف وياه فاتورته اللي هو جهدي وتعب ماكو شيء بالحياة ما الى فاتورة انا اليوم من دا انطيك 14,000 وين الخدمه اللي قدمت اياها حتى على اساس انطيك فلوس
2: سؤال يعني مشروع
0: انت يعني بين قوسين معناته
2: سؤال مشروعي سؤال مشروعي
0: اي معناته سرقه يعني انا هم اخوك ماجستير هندسه واعرف انت من تاخذ من عندي 14,000 وما تقدم لي خدمه وين تروح ل 14 تروح بجيبك بدون اي تعب بدون اي جهد زين كم 14,000 كم بيت زين يعني
2: العقد
0: العقد من من من من من, من, من, من تنظيم العقد يعني صير تنظيف على دائرة المي هاي وين صاير هاي
1: ان شاء الله ابو محمد ابو محمد اولا جزاك الله خير انه اتصلت ووضحت هذه القضيه المهمه جدا المفروض يعني ينتبهون عليها الدوائر المعنيه الشغله الاخرى ان شاء الله احنا راح نتابع هذا الملف وان شاء الله نتواصل
2: بإدارة
1: المي يعني إدارة الماء اولا وبعدين ويا الشركه اللي
2: الشركة
1: اي شركه
0: يعني انا لليوم ما شفت الشركه اجت تنظفت تجي كابسه البلديه انا اقول لك جزاهم الله خير وحتى يجي طبعا هم من اقول له لي مو علينا انتم
1: ان شاء الله محمد ابو محمد ان شاء الله توصل مناشدتك وشكرا لاتصالك ورب يحفظكم
0: ممنون جدا
2: حياك الله يا ابو محمد
1: حياك الله ابو محمد حياك الله عيونك
2: الله يسلمك حياك
1: الله موضوع مهم يحتاج
2: متابعه موضوع مهم صار يريدون ناس تعرف هاي التفاصيل
1: الموجوده عندكم اتصال اخر خلينا ناخذه السلام عليكم
3: الاستاذ حيدر

0: رسالة حسنين المخرج
1: حياك
0: أستاذ
1: الله
0: مصطفى الرايح،
1: عمنا العزيز
0: السلام عليكم ورحمة
1: أبو
0: الله
1: نبأ المحترم.
0: وبركاته.
1: أبو
0: الجمعة
1: نبأ العزيز
0: المباركة، أسعدتم أوقاتين. أخوكم أبو
1: الله
0: نبأ.
1: يشرف
0: الله أبو
1: فيك
0: نبأ،
1: أستاذ أبو
0: تشرف
1: نبأ،
0: فيك،
1: حياك
0: حياك
1: الله،
0: الله
1: جمعة
0: يا مرحبا،
1: مباركة.
0: بارك الله في كل أوقاتكم إن شاء الله. سيدي الفاضل، بالنسبة إلى ارتفاع الأسعار في كافة المواد الغذائية ومنها الإنشائية، أولا يجب دراستها، هل هي من منشأ ارتفعت هذه أو
1: سؤال
0: من
1: مهم.
0: خلال تداولها ما بين البائع والمشتري أو من خلال وقوعها مع الأسهم ما بين ضعفاء النفوس، وهل تحتاج متابعة ومن أمل العقوبة سالدة.
1: نعم
0: سيدي الفاضل، هناك شغلة أخرى والله العظيم واحد يخجل يطرحها.
1: تفضل. لا تفضل.
0: بالنسبة للصيدليات، تعرف أن الأطباء ملائكة الرحمة وكل العاملين بالصحة،
1: نعم
0: ولكن نجد ما بين صيدلية وأخرى
1: تفاوت
0: نفس
1: بالأسعار.
0: العلاج ونفس المنشأ ونفس التاريخ، نجد السعر يفرق من 3 إلى 10 آلاف
1: هو
0: أحيانا،
1: هذا الحل
0: وهذا
1: للتسعيرة.
0: حقيقة تعني بالضمير. تحياتي لكم مع فائق التقدير.
1: الله
0: الله
1: يحفظك
0: يبارك
1: أستاذ أبو
0: فيك
1: نبي،
0: أبو نبأ،
1: ملاحظتين
0: ملاحظة
1: مهمة.
0: مهمة.
1: يعني سعد حيدر، أكو اتصال هاتفي بعد. ارتفاع الأسعار، ناس يقولون بسبب غلق المضيق، وناس تقول
0: ماذا
1: بسبب
0: تعرف بعد؟
1: الحرب الدائرة وتغيير المنافذ، ناس تقول بسبب ارتفاع الدولار، والضحية المواطن اللي يعني الدولة أستاذ حيدر، من صاعدة الضريبة، من صاعدة الأمور، تركت الموضوع ما بين المواطن والتاجر، سحبت نفسها،
0: صح،
1: خلت هاي المعركة بيناتهم، وهذه معركة شرسة ضحيتها المواطن البسيط الفقير، هو اللي يدفع ثمن ارتفاع هذه الأمور، والله يساعد اللي يبني لأبو العائلة كذا بهذه الأمور.
0: خلينا نستثمر وقتك
1: ملاحظة
0: ونروح.
1: أستاذ أبو نبأ أيضا، هي مسألة نعقب عليها مسألة الأسعار، فإن شاء الله أنت يمكن استضافيت
0: ما أنا فقدت
1: نقيب
0: اتصال،
1: الصيادلة في بابل، قال إنه ممكن التسعيرة تنزل، ماكو اتصال
0: ماكو
1: هاتفي،
0: اتصال. خلينا نبدأ
1: نذهب
0: بالتمهيد.
1: للتمهيد. إذا المستمعين الكرام، التمهيد لأهم الأخبار التي جرت خلال الأسبوع الماضي. أولها، رئيس مجلس الوزراء يوجه المؤسسات الحكومية للاحتفال بيوم السيادة العراقي.
0: أيضا آلاف من الخريجين القدامى يتظاهرون أمام وزارة المالية في بغداد من أجل تضمينهم في الموازنة.
1: وزارة التربية تقرر امتحانا تعويضيا للمتغيبين عن الدور الثاني من الصفوف الغير المنتهية.
0: نذهب إلى وزارة التربية تباشر تجهيز المحافظات بالكتب المنهجية.
1: وزير الصحة يوجه بتشكيل لجان تحقيقية بشأن عدم توفر أدوية في بعض المستشفيات رغم توفرها في مخازن كيمادية.
0: أما وزارة المالية تستعد لرفع مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الوزراء.
1: بعثة الاتحاد الأوروبي وزارة التعليم العالي تنظمان ورشة نوعية في جامعة المستقبل لتطوير القدرات المؤسسية.
0: نذهب إلى مفوضية الانتخابات، تسلمنا عينا من بيانات البطاقة الوطنية لاستخدامها في الاقتراع والاستعدادات لمناقشتها في مجلس النواب.
1: هذه راح نخلص بالبطاقة الوطنية من هاي المشاكل. الدفاع المدني، انخفاض نسبة الحرائق بنسبة 86% مقارنة بالعام الماضي.
0: أما النزاهة تكشف شبكة أخفت ملكية 170 عقار في بابل وبغداد بعشرات المليارات.
1: هاي كارثة، شفتها البشر
0: أبطال
1: أيوة
0: يعني
1: والله.
0: حقيقة بهذه الفترة يا أخوان،
1: يعني ضربات نوعية،
0: ضربات نوعية من النزاهة، فتحياتنا لهم، والقضاء اللي حقيقة كان سند
1: تحية.
0: لهم لمتابعة الأوامر القضائية بحق المتهمين والفاسدين.
1: تحية كبيرة. الداخلية، القبض على 249 متهما بجرائم إلكترونية وغلق أكثر من 4890 صفحة وحسابا وهميا.
0: أما نذهب إلى الثقافة، فتحرك لتوفير أكثر من 1,000,000 فرصة عمل بقطاع السياحة، فشي جميل
1: جيد، يا ريت والله، الناس تحتاج الشغل. وزير المالية يعلن إدراج نص تثبيت العاملين بصفة عقود والأجراء على الملاك الدائم بالموازنة المقبلة. راح حلوة المشاكل هذا.
0: أما مطلع 27، وزير الاتصالات إطلاق الجيل الخامس FG.
1: أحسنت، عاشت إيدك. وأخيرا، العيدان يعلن استضافة خليجي 28 في البصرة.

0: رجعناكم احبتي مستمعي ومشاهدي اذاعه جامعه المستقبل وبرنامجكم الاسبوعي فيسبوك برفقه الزميل استاذ حسين حسون وزميلنا المخرج المبدع مصطفى زيكو. خلينا ناخذ الاتصال. الو السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمه الله
0: ورحمه الله
1: وبركاته. صباح مبارك. السلام عليكم والصلاه على محمد وال محمد.
0: اللهم صل على محمد وال محمد. حياك الله عم ابو احمد الاسدي.
2: الله عمنا العزيز.
1: تحياتي لك عم الاستاذ حسين والاستاذ المخرج العزيز. حياكم الله على هاي التنبيه وعلى هاي المقالات، وإن شاء الله أن تخدموا المواطن ونشوف شجرة في ميزان حسناتكم.
0: الله يبارك
1: وريادة الفاعل خير بهاي الدنيا الغبرة.
0: الحمد لله. أي والله أحسنت. أوه. والله والله صحيح أحسنت. رحم الله وديك جزاك الله خير.
1: الله يخليك. اليوم إحنا الأسعار قاموا حتى يطلعون الثمن اللي مجود.
2: لا اله الا الله.
1: والله العظيم اشتريت ثمن يا عمي استاذ حيدر ابو علي استاذ حسنيا. والله هاني ما اشوف جبت ليبيا طلعت ثمن مدود الكيلو بألف وربع.
2: لا اله الا الله.
1: احنا تتذكرون قبيل ضمان النظام البائد. موقعنا امين يا ما عدنا امين. مو تلقي الاسعار حاطه كرتون على السعر على المخضر على الغذائيه.
0: نعم.
1: اكو امين اذا ما حاط الورقه احس هذا خلاص امر راسا يشيلون راسا ذبوه بالسجن.
0: اي كان اكو متابعه من الامن الاقتصادي.
1: احنا اليوم عندنا امن اقتصادي وعندنا مكافحه الجريمه المنظمه. عين بشرفك انا هاي الرجال الامنيه وكلها يعني ما يقدروا يطبقون هذا الشيء الاسعار الغذائيه.
2: عندنا اجهزه امنيه
1: يعني بال 77 واحد سوى احتكار بالمعجون.
0: نعم.
1: سوى احتكار بالمعجون. ممكن هذه حد القدماء يجرون بها ان شاء الله. والله العظيم ساعدوه بالبيكم وزينوه مثل البنيه ولابس الزاشه بيضه وفروا بالحله.
2: انا هسه ما اريد هيك اريد
0: حمي ما اريد هسه احنا بس خلي يطلعون
1: يتابعون.
0: عمي والله اريد يزينوه ولا يفروا بالبيكم.
1: واحنا اكو مثل يقول دائما اقولها اكو مثل
0: الجوعان ما يدري بالشبعان.
2: الشبعان ما
1: يحس. احنا انا لحد الان ما مستلم لا تمل ولا معجون.
2: ماكو حصه صار ثلاث اشهر هسه يلا جيت.
1: هذا المعجون وين السيطره النوعيه؟ روح شوفوا اشجعكم تشوفوا المعجون الغذائيه يلوكي.
0: هو المعجون مو مال
1: اسود يا ما اسود عمي استاذ حيدر.
2: مال صاحبنا
1: ابو علي كان حسنيا
2: وياك وياك
1: المعجون اسود الله عليك.
2: اي يعني
0: صحيح
2: نوع التمن حتى التمن عمي ابو احمد
0: ترى ترى ترى ابو احمد اريد اوصل لك فد فكره واحنا على الهواء. يعني 80% الى 90% ترى الناس خلينا نحكي بصراحه
2: تبيعها
0: احنا احنا انا من الناس انا ما ما تقدر تاكل لا التمن هذا ولا تقدر تاكل هذا المعجون. يعني ترى عباره عن غذائيه ياخذوها تبيعها ب 10000 دينار و 15000 دينار وتروح تتسوق بهن.
2: هسه تعطي حمص وحمص مجروش من ياكل طبك انا فاصوليا.
1: والله انت ما مستفاد بس من الزيت والشكر.
0: اي احنا طبعا هذا مو قياس انه بس اكثر الناس يعني الموظفين اللي عندهم كسبوا عندهم يعني مورد راتب زين ديبي يقول لك بس الناس نحكي بصراحه الفقراء اللي وضعهم تعبان خطيه والله يعينهم دي يستفادون من الغذائيه.
1: والله العظيم انا من يوم يعني من ساعه ما داخل اليوم انا ما ابيع الغذائيه.
0: اي انا ما
1: اقدر غصبا علي اكلها غصبا علي.
2: الله يساعدك الله يساعدك والله
1: والله اكلها غصبا علي. زين انت لحد الان تمن ماكو معجون شلون ما يطلع لك التمن المخزون السجار. روح انت في العصري وشوف التمن اللي مدود وين الرقابه التجاريه وين الامن الوطني وين هذا المخضر وين. احنا قبل زمان النظام البايت تجي حاطه بطاقه على الطماطم حاطه بطاقه على الخيار حاطه بطاقه على التمن على الشغلات. زين السيطره النوعيه وحدود وبالك عنها. هذا المعجون ياكله ما احترامي ما احترامي صح. الى المجتمع العراقي الحيوان ياكل المعجون انا اكل المعجون غصبا علي اكله. زين القوطيه الزينه بكسارات دينار
2: صحيح.
1: احنا نريد رقابه عندنا ام وطنيه وعندنا رجال ابطال يعني وعندنا سيد المحافظ يعني يكون اسعار على الغذائيه اسعار على المخضر اللي خالف الباب السجن
2: لازم لان
1: احنا
2: لازم الدوله تدخل
1: الخوف دعم
2: الله لازم الدولة تتدخل.
1: محمد وهذه محمد.
2: لا الله يحفظك عمنا العزيز.
0: الله يبارك بيك عم ابو احمد يحفظك. شكرا لاتصالك، موضوع بغاية الاهمية، خلينا ناخذ هذا الاتصال ونرجع نتحدث عنه. السلام عليكم.
3: السلام عليكم استاذ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: اهلا
3: وسهلا. شلونكم؟ جمعة مباركة.
2: للجميع ان شاء الله، الله يحفظك.
3: ابو محمد انا وياك من نادر الثالثة.
2: نتشرف فيك ابو محمد.
0: من نادر الثالثة حياك
3: الله. استاذ بالنسبة قبل دقائق تطرق احد المتصلين على موت شغلة المجاري.
2: ايه. اللي جت ورقه
3: يحضر من عندنا كل شهرين 32 الف مي ومجاري وتنظيف. زين اللي ما عنده مجاري شلون ياخذون من عنده فلوس مجاري؟
2: منطقتكم ما بها مجاري؟
3: ما مشغوله اصلا.
0: بس دقيقه ابو محمد ابقى وياي دقيقه، نسالك هذا السؤال. يعني انتم هسه بنادر الثالثه، من اللي قاعد يجيب من عندكم هذا المبلغ 32 ما يخص المجاري بهذه المنطقة؟
3: استاذ استاذ العزيز عندنا ورقة مكتوب بيها مي
2: مجاري ورقة المي إيه؟
0: مجاري
3: 14
0: ما تنظيف.
2: هذا يجي ابو المي يجبيها.
3: ابو المي يجبيها. ابو المي الدارة مالتهم يسمونها دارة المعاميرة بالشقق مال شارع النجف.
0: زين هذا كل بيت كل بيت يدفع 32 كل شهرين؟
3: اي استاذ كل شهرين يجي. زين احنا لا عندنا مجاري، ليش ذاك اليوم طلعنا مظاهرات؟
2: حقك
3: تدرون بالموضوع صحيح؟
2: اي صحيح.
0: هذا ابو شركه، هذا ابو شركه اهليه مو حكوميه صح؟
3: لا شركه حكوميه.
2: الجابي جابي موظف.
0: الجابي موظف.
2: نعم. دارة المي تجبي.
3: دارة المي جاي تجبي من عندنا. مي 14 مجاري 14
2: يعني ثابته. هذا السعر ثابت مو على انتم ما عندكم ميزانيه بالبيت؟ لو ما عندكم
3: ميزانيه مال شنو؟
2: مال المي.
0: مال المي مقياس.
3: لا عندنا مي، لا عندنا ميزانيه مال المي.
2: هيك تخمين.
3: هاي وحده. اثنين. لا لا مقطوعه.
2: مقطوعه.
3: تخمين. زين مجاري احنا ما عندنا. احنا مسوين بواري ابو الاربعه.
2: ايه الناس مسويتها. ايه.
3: او ذابينه على البلد.
0: ابو محمد ابو محمد وين بنادر الثالثه بالضبط؟ ارد اجي لهاي المنطقه اتاكد منها يعني.
3: والله لا تجي تسوي فضل.
0: ان شاء الله. وين؟
2: فضل لله.
0: فضل الله.
3: نادر الثالثه التاجيه قريه شنشول.
2: ناخذ تليفون على الهواء.
0: نعم.
3: اذا تريد استاذ استاذ عيني. اذا تريد ابقى اخذ رقم من هذا وتواصلاني وياك.
0: ايه ماشي.
3: زين انا من ياخذون من عندي هالقد مبلغ، انا مجاري ما عندي، ليش تاخذ من عندي؟ هاي شنو شنو يعني الفلوس وين تروح؟ من اللي ياخذ؟
2: عيوني ابو محمد العزيز.
3: حتى كل استاذي كل واحد طالع عليه 800 صحيح. 900 مليون. زين الكاتب
0: ابو محمد يكونه. ابو محمد
3: والدارة القانونية مال المي والمج مال المي قامت عليهم دعاوي.
0: صحيح صحيح.
3: لو تسددين لو نشتك عليك نسجنك.
2: هسه هو يعني للأمانة جباية أجور الماء هذه واجبة يعني.
3: هسه المي على عينه
2: واجبة هذه. بس المجاري والتنظيف
3: لا
2: ما هذا يعني سؤال محير. أبو محمد عيني قبل لا تقطع الاتصال أنطي تليفونك للزميل المخرج وراح يتواصل وياك إن شاء الله أستاذ حيدر.
0: رد لي رد لي حافظ الرقم ما انت ترد لي.
3: وشلون ارد لك على واتساب يفضحوني معود.
0: ها يلا يعني سده واتصل من جديد على المخرج وطير الرقم.
3: استاذ حيدر استاذ العزيز
0: عيني
3: اعطيني رقمك انا كيف اتصل فيك.
0: العداني ما العداني هم اخاف على روحي ما اكتب الرقم ما تكتبه. اكتبه اخويا اكتبه. يلا يلا اخويا
2: بخليك بس مو تخابر ورا 12
0: اي مو 12 يلا 0780
3: 8-0
0: 1-9-0
3: 1-9-0
0: 3-0
3: 3-0
0: 9-6
3: 9-6
2: لما تطير رقم ما زيك.
0: هو أنا أقول لك أبو محمد أنا هو ناقصناني أنا ليل ونار التليفون. هاي واحد هذا اتصلت عليه حسين الخفاجي مو
3: تختلف من عندي.
0: هذا جان اتصال جان. يلا أبو محمد رحم الله
2: دي تحياتي لك. راح يستقطعون رقم التليفون راح ينزل بده إيجاد.
0: لا يا اخي خدمتك هذا واجبنا. هذا
2: الرجل هو بعد
0: واجبنا واجبنا واجبنا. حياك الله.
2: الله يسلمك.
0: الله
2: يسلمك.
0: الله يسلمك
2: استاذ حيدر. اكو اتصال هاتفي احنا ناخذ ندخل بمحورنا. يلا
0: نعم
2: اتصال هاتفي.
0: يمكن اتصال
2: هذا الموضوع استاذ حيدر
0: موضوع مهم
2: يعني لازم متابعة.
0: من حق من حق اقول لك انا ما
2: عندي مجال.
0: خلينا ناخذ اتصال.
2: الو تفضلوا اذاعه جامعه المستقبل.
4: الو صباح الخير.
2: صباح الخير
4: ان شاء الله عليكم استاذ حسنين.
2: والعافية.
4: تحياتنا للاستاذ الفاضل الاستاذ حيدر
2: ابو خماس
4: الورد.
2: الله يسلمك
0: الله يحفظك.
4: طبعا اكيد احنا نشيد بجهود الاستاذ حيدر من خلال متابعته لهاي المشاريع وخلال هاي اللي احنا جاي ناشده بها المناشدات وان شاء الله يا رب يريد منا يمكن على الاكثر بعد.
0: الله يبارك فيك. شهاده تسبيه حضرتك. العفو منه.
4: انا علي من الحي الاكرمين.
0: حياك الله استاذ علي.
2: تشرف بيك.
4: الله يحفظك استاذ. طبعا انا هواي مناشدات ناشدت استاذ حيدر ابو خماس والحمد لله والشكر نقول تحقق بعض من عندها. عندنا
0: الحمد لله
4: الاستداره مالت الجسر الطهمازيه جسر نادر العفو.
2: نعم.
4: هذا صارت به التوسعه يعني. نعم. ناشدناه وهو يذكر المناشده.
0: اي الحمد لله. نعم. والشكر يذكر. نعم
4: الحمد لله والشكر. واكو هواي مناشدات هو ساعديهن.
0: الله يعطيك العافيه.
4: اكو يعني هي مو مناشده وانما هو شيء يخدم للناس. والله هي مو الي الخدمه.
0: مقترح. نعم
4: اي مقترح. يعني انا بالنسبه لي هسه من اهالي الاكرمين واكيف ان تصير الخدمات كلها الي. أيه. بس اقول حب لنفسك حب للناس كما تحب لنفسك.
0: جزاك الله خير.
2: تفضل صار.
4: احنا بالاكرمين عندنا ما يقارب تقريبا هسه لحد الان صار اسمنا مدارس. اسم المدارس بموقع واحد يعني. نعم. البنات بصفها مدرسه لحد الان ما مفتوحه.
0: زين.
4: مدرسه الاكرمين بصفها مدرسه حسن نصر الله مفتوحه هاي دوليه. الولد بصفها مدرسه علي جواد طاهر هسه جايبنون مدرسه. بصف ويا هاي المدارس مالتنا. فانا اقول يعني مقترح للوزاره يعني التربيه او مديريه.
0: نعم.
4: التربيه.
0: نعم.
4: بابل.
0: نعم.
4: ذاك الجهه الثانيه من 80.
2: ما بيها يعني مدارس.
4: ذولا ما عندهم مدرسه. يعني هسه جاي تعبر الطلاب
2: تعبر شارع
4: عثمانين. شارع عثمانين حي الامين المقابل نزانيه وبلنس رائد عندكم معرفه
0: بيهم. اي
2: هناك اكو قطاع
0: استاذ علي. انا اقول لك شنو ذني يعني تدري يعني تم انشائهم بسنوات ماضيه يعني. وهاي المناطق اللي اذا تحدث عليها ان كان بعد ما ما ما
2: تم. لا لا استاذ
4: يعني هاي صار لها
0: 14
4: يوم جاي يبنون بيها.
2: 14 يوم يقول لك.
0: يا هي شو اسمها المدرسه؟
4: المدرسه اللي بصف مدرسه حسن نصر الله مدرسه جديده من الساحه جاي يبنون بيها جديده. يعني انا اقول يعني لو مثلا هم بانينها بذيك الصفحه هم خطيه هاي الناس. والله انا بيتي.
0: لا لا واضح انت. انا فهمت. مو انت لا تنسى مو هذا موضوع انشاء المدارس يعني يعني يعني يحتاج اولا الارض لازم تكون مخصصه الى التربيه. يعني مو تتوقع انه وين ما كان تجي تبني التربيه. التربيه ما تقدر تبني.
4: اكو مدرسه موجوده هسه حاليا مشيده من هاي البناء الجاهزه. هي ما جاهزه.
0: هي هاي الصينيه. هي هذا القرض الصيني.
4: الصينيه هو. نعم. لو ضايف هاي المدرسه اللي جاي هسه يبني بيها وهو جاي يشتغل بيها ضايفها بذاك المكان.
2: مقترح مهم. مقترح مهم عشان ايدك. بس تعرف انت هاي بعد اجراءات مديريه وان شاء الله توصل. يعني
0: ان شاء الله توصل.
2: ملاحظتك مهمه استاذ علي جدا. وان شاء الله.
4: اي والله ايوه خطيه هاي الناس. والله
2: حقهم انا حقهم.
4: اروح للدوام اشوف.
0: بس قول لي بس قول لي المنطقه وين اللي خلينا نتحرك عليها نشوف بها
2: بالسرعه.
0: شارع 80 وين
4: استاذ العزيز؟ الميزانيه وبلص مره تندلها.
0: ايه
4: المقابلها وين مال مؤسسه العين؟ هاي المصف المؤسسه العين هاي المنطقه كلها ما عندها مدرسه. هاي كلها تعبر لهنا. كلها تعبر هاي الجهه اللي علينا الاكرمين.
0: تمام موضوع مهم وان شاء الله انا راح اتابع.
4: يعني خطيه هاي الناس ولله. يعني واحد يسوي شغله لله. انت لا انت ولا انا قادرين على
0: هذا.
4: ولكن نوصل
2: تدلل الاستاذ علي. وشكرا لاتصالك.
0: حياك الله شدك. حياك الله استاذ علي.
2: الله يحفظك.
4: شرفتنا. وشكرا للاستاذ
2: علي. حياك الله.
0: الله يبارك فيك.
2: بخدمتك. الله يسلمك.
4: استاذ حيدر انت اليوم ما تنام بالليل.
0: هي لا وانا اقول لك استاذ علي قبل ما
2: الاتصال
0: وانا متعود ترى مو لبالك هذا مو جديد علي.
4: لا هسه انت متعود قبل اكو ناس ما تعرف رقمك بس هسه احنا كل احنا عرفنا.
0: راح اغيره اليوم. راح اغيره
4: لا تغيروا
0: لا بس 12 مليون
4: اليوم
0: ندق عليه. الله يعطيك العافيه حبيبي
4: الله يحفظكم.
0: الله يعطيك العافيه الاستاذ علي. حياك الله
2: استاذ. حنا ندخل مباشر لعب بدون فاصل مرصد زمين. يلا
0: خلينا ناخذ
2: فاصل.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام وبرنامج فيسبوك عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل على التردد 91.7 FM. نعتذر من المستمعين الكرام، راح ندخل بمحورنا، وخلال دخولنا بالمحور راح يتخصص وقت الاتصال لضيوفنا خلال يعني الخاصين بهذا المحور. نعتذر من
1: الاتصالات الكثيرة والله العظيم،
0: يعني على عيننا والله.
1: استاذ حسنين، احنا رادنا بعد اذنك رادنا اسبوع نخصص فقط للاتصالات،
0: خليها الحلقه الجايه ان شاء الله،
1: يعني الحلقه الجايه
0: نوه عليها،
1: يعني راح تكون
0: مفتوحه لاراء الناس،
1: مفتوحه لاراء الناس، اتصالات هم مشاكل مواطنين
0: مع مقترحات،
1: يعني تدري استاذ حسنين، يعني كثير من الناس عندهم مناشدات، وخاصه بعد الحمله الاخيره اللي يعني انا شخصيا اشتغلت بها
0: بابناء
1: محافظه بابل، الناس تريد تناشد، عندها مشاكل، عندها هموم، فلذلك الاسبوع القادم تنويه راح يكون مخصص للاستماع لهموم مشاكل المواطنين لكل القطاعات.
0: رغم احنا هسه تقريبا 3/4 الحلقه صارت للمواطنين،
1: مين خالب نفتح اكثر اتصالات ونسمع من عندهم افضل،
0: يعني هذه ان شاء الله
1: نسوي يعني
0: بعد اذن اداره الاذاعه ان شاء الله الحلقه الجايه راح تكون مخصصه فقط لمناشدات المواطنين.
1: خلص سياق عمل انه كل 4 حلقات الخامسة نتفق ويا البرامج انه تكون المناشدات.
0: خوش مخترع
1: ان شاء الله،
0: هاي بالتبقين،
1: يعطيك العافيه. الله يسلمك. خلينا نبدا بالمحور المهم اللي
0: هذا محور الشغل اهالي الناس سعد حيدر
1: بالكفل، يعني ناحيه الكفل وتحدثوا عن مخاوف يعني تاثير العوارض الحديديه على الحقيقه على الخدمات، وضع
0: جسر الكفل يقولون بمشكله فنيه بالبناء مالته، هذا تدري الجسر تعرض مرتين للقصف من اعتداء امريكي يمكن بال2000 يعني بعد قبل السقوط الصور. فرجعوا الابطال المهندسين العراقيين لكن الظهر بعده بخلل، فهسه الخلل بدا يزيد، فخلوا عارضه حديديه تمنع دخول السيارات الكبيره، وهذا اثر على اهالي المنطقه. احنا راح ان شاء الله نناقش هذا الموضوع مع
1: مدير المهندس حسين ساسح
0: مدير طرق والجسور، وايضا راح يكون ويانا بعد ان شاء الله اخونا الاعلامي
1: يمكن انضم ويانا المهندس حسين ساسح مدير طرق والجسور في محافظه بابل. حياك الله استاذ حسين وانت على الهواء ببرنامج فيسبوك برفقه الزميل استاذ حسين حسون. حياك الله.
2: كل الهي استاذ حيدر استاذ حسين،
0: حياك الله استاذ حسين، جمعه مبارك ان شاء الله.
1: استاذ حسين طبعا هاي يوم جمعه وقت راحتك، ولكن تدري برنامجنا يتابع هذه المشاكل وهذه الهموم وخاصه المواضيع الخدميه اللي تخص يعني محافظه بابل.
2: كل الهلا بيكم.
0: الله يسلمك، الله يحفظك.
1: يعني استاذ حسين، ما هي الطبيعه الفنيه المشاكل الإنشائية التي يعانيها منها جسر الكفل الرئيسي حاليا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، جمعة مباركة عليكم وعلى كل المستمعين.
0: الله يحفظك.
2: كل أهل بابل. مثل ما تعرفون جسر الكفل تعرض إلى بلوعة 91 إلى ضربة،
0: نعم،
2: بال2003 إلى تفخيخ للجسر. صارت له مرتين أعمال صيانة طارئة. الجسر ممر واحد يعني ذهاب وإياب.
1: زين.
2: إحنا كتبنا طبعاً لمئات المرات مو عشرات المرات بين إنشاء جسر ثاني ممر ثاني للجسر الكفل.
0: نعم.
2: لكن للأسف دون جدول. يعني حقيقة الأحمال إذا أتباعوها على الجسر، بالمناسبة إحنا سوينا من محافظتنا من محافظة بابل الى محافظة كربلاء المقدسة ولا نجف الاشرف باستخدام جسور مالتهم القلابات. تعرفون او لا كربلاء كانت تمنع القلابات تفوت على الجسور مالتها، والنجف الاشرف لغاية اليوم تمنع القلابات ان تفوت على الجسور مالتها، الكل تجي على جسر الكفل. يعني اذا تشوف خصوصا بعد الثنتين الظهر صعودا الأحمال اللي تفوت على الجسر مخيفة مرعبة بالأعداد وبالوزن. المعلومة الفنية الفشل اللي يخوش وقت من يصير الحمل ذهاب وإياب، يعني سيارة جاية من النجف على الكفل وسيارة طالعة من الكفل على النجف، طبعا
1: كارثة.
2: الأحمال تصير شنو مثلا يودي يجيب من النباعي حصو للنجف، ياخذ رمل من النجف او كربلاء وين يروح لبغداد والمحافظات الشماليه.
0: نعم.
2: فمن يصير حمل
0: متقابل
2: جاي وقباله حمل بالضبط. تدري انت احنا اكمرونا بالجسر هذا من يصعد من يرجع لي حمل ويصعد لي فوق او ينزل من يريد يرجع ويجي حمل ثاني كبسه راح يصير فشل بالجسر. طبعا كتبنا هواي مديرية المرور فاتحتنا هواي على هذا الموضوع فصار محاط باب الحصص سيد المحافظ.
1: يعني استاذ حسين عفوا يعني اكو تشققات هسه موجوده بالجسير
2: راح اجيك استاذ حيدر. نعم راح اجي. فجانا كتاب من محافظ بابل باستخدام عارضة حديدية لتحديد الحمولات. العارضة طبعا استخدمها 3 متر و20 ارتفاعها حتى تعبر السيارات، حتى حسبنا حسابنا الكوستر إذا الجنازة فوقها إذا تك هاي سيارات الحمل صغير الحلمة 11 طن وجوها كله تفوجها. فأيضا كتبنا لوزارتنا لدار عمل الطرق والجسور إجانا فريق استشاري لجوه الجسر صار يعني جوز باشر يطلع التقرير الفريق الاستشاري ويانا ورأينا اللي فشل بالجسر حضر أيضا رئيس مجلس محافظة ويانا. أكو مو التشققات أكو الانهيار دا يصير بالدعامات بالجسر
0: يا ساتر
2: يعني الانهيار دا يصير واضح للعيان يعني مو تقول واحد يتوقع له ياخذ فحص نفسي لا لا موجود الجهة الاستشارية
0: عفوا استاذ حسين عذر المقاطعة. إذا اللجنة هذه اللي جت من الوزارة من بغداد أشارت إلى خطورة الجسر وتعرضه للانهيار خططكم شنو راح ينغلق الجسر شنو يعني الخطوة الجاية؟
2: نعم استاذ حسين البارحة على اتصال السيد المدير العام والسيد رئيس قسم التخطيط في الدائرة العامة فوعدوني بين يوم الأحد اللي هو عقب باكر الآن يمهم ببغداد راح يعطوني التقرير النهائي للجسر. هذا الجسر تبقى العارضة لو ممكن أن نوخر العارضة يعني احنا هسه هاي العارضة وقتية الحين ما يصدر التقرير الاستشاري حتى شوف بس مباشرة حتى شنو نبقيها لو نشيلها. لكن أنا على اللي افتهمت من اللجنة الاستشارية اللي جتي الجسر في حالة حرجة جسر الكفل في حالة حرجة.
1: إذا أستاذ حسين الأهالي يعني الكفل يعني حقيقة دا يشتكون من هذه القضية يقول لك هذه العوارض شلون تم اعتمادها ارتفاعها لماذا لم تكن متحركة يعني حتى تخدم الأهالي في حال لا سمح الله صار عارض محتاجين سيارة اطفاء شلون راح تعاملون هذه القضية؟
2: قلت لك صحيح احنا سوينا العرض 3 متر و20 تتوفي الاغراض اللي حكيت عليها كل هاي النقاط اللي حكوها المواطنين احنا درسنا. لكن يعني انا اقترحت ان تكون العارضة متحركة حضور عضو مجلس محافظة ابراهيم الخبط عميد كفاح مدير مرور الكفل بعدين اجى رئيس المجلس ايضا فيها. ولكن المرور هناك احنا نسيطر أن نخلي عارضة متحركة يعني منه أولا يصير بها يعني عدم التزام إذا نقدر نسميه يعني تنفتح جزء اثنين منه هذا العامل اللي نوقفه والمن تابع ومنه الجهة المسؤولة
1: يعني يقول يعني أكيد المرور هو مسؤول على طريقة يعني السير والمرور أكيد المرور هم
0: ويا شرطة مثلا محلي.
2: نعم احكينا ويا المرور اعتذروا وقال احنا ما عندنا هيك امكانيه بان نقعد هنا نفتح العارضه ونسد العارضه.
0: زين استاذ حسين
2: انتظروني ان شاء الله يعني انا اوعد المواطنين ان شاء الله يوم الاحد راح يصدر التقرير الاستشاري ان شاء الله تكون الامور لا طبعا بالمناسبه الجهه الاستشاريه من تجي تعطي حلول مو بس تعطي
0: جيد هو احنا بدنا نسال على الحلول يعني هل بالامكان نعم. انشاء جسر بديل؟ يعني شفنا النجف الأشرف أنشأ الجسر مجاور لجسر الإمام علي اللي يربط ما بين يعني الفرات هل هناك إمكانية طبعاً. لإنشاء نعم. جسر آخر مجاور لجسر الكفل يعني
2: طبعا أستاذ الجسر الإمام علي مو محافظة النجف أنشأته دائرتنا دائرة الطرق والجسور هي اللي أنشأت الجسر وعلى وشك الانتهاء يعني
0: قصدي الجهة المستفيدة هي محافظة النجف الأشرف بالتالي فقصدي في بابل
2: محافظة النجف
0: فبالتالي
2: هل بابل استاذ حسني احنا بابل كتبنا يمكن قبل من 2011 انا نريد ممر ثاني لجسر الكفل والاوراق موجوده.
0: زين احنا شفنا زياره للسيد رئيس المجلس ايضا خلال ذني اليومين الماضيين للمكان ما ساعدوكم المجلس في تخصيص مثلا مناشدة قرار.
2: هسه يعني طبعا ابلغت رئيس المجلس على قضيه تدري انت الجسر من تريد تشيل المشروع لازم اول قضيه بالذات هيك مشروع مشاريع استراتيجيه ومهمه وتخصصيه ان يكون تصميم عندك.
0: نعم
2: انا من هذا من المركب ناشد السيد المحافظ
0: نعم
2: ان رفع جسر الكفل الممر الثاني كتصميم انعلن بالمحافظه يمكن صار 6 شهور هذا المشروع بالتحليل تصميم جسر اللي انا بتقديري ما يطول 10 ايام بالتحليل
0: ليش هيك؟
2: وينحال على مكتب استشاري حتى لكن خلي يعني اترجى السيد المحافظ ان يتابع ويا التحليل ليش متاخر جسر
0: موضوع
2: الكبير
0: مهم
2: واكرار
0: يتعلق
2: بعد
0: بحياة
2: الشهر وياه.
0: الناس يعني.
2: يعني انا اريد من منكم يتم نقل هاي الصوره للسيد المحافظ
0: إن
2: المحترم
0: شاء الله توصل هذه،
2: السيد
0: إن
2: رئيس
0: شاء
2: المجلس
0: الله
2: ايضا
0: توصل.
2: بلغتني لان ما معقوله 6 شهور احنا هسه لو طالع التصميم مالته كامل التصميم محال على مكتب شاري ممكن السيد المحافظ في اجتماعات ويا رئيس الوزراء
0: ممكن
2: سيد
0: يجيب
2: رئيس
0: موافقة
2: المجلس
0: تخصيص خاص. إيه
2: أنا يقولون يا نعم ترى مبلغنا 5 على سبيل الفرض لان انت من نسوي تصميم احنا كتبنا تصميم وجدول كميات يعني من يطون يقولوا لك في 20 مليار 25 مليار روح محافظ او سيد محافظ روح بدي من رئيس الوزراء من يقول لنا اريد جسر راح يقول لك قد كلفته راح يقول له هذا التصميم
0: طبعا
2: مالتي هاي الكلفه
0: طبعا
2: مالتي
0: مضبط
2: اما
0: الموضوع.
2: اروح اقعد بدون مبلغ ودون هاي اعتقد شويه قضيه عقيمه. فاحنا كاتبين من زمان على جسم ممر ثاني والكفل ما تنحل الازمه هاي الا بجسر ثاني جديد.
1: طبعا شكرا للتوضيح على هذه المعلومات المهمه مهندس حسين، وشكرا لاتصالك وحقيقه يوم جمعه واخذنا من وقتك.
0: شكرا جزيلا استاذ
2: بكم
0: حسين مدير طرق
2: خادم.
0: الجسور في
2: وان شاء
0: بابل.
2: الله ان شاء الله انا اتواصل وياكم
0: يا ريت
2: يوم
0: والله
2: الاحد
0: يا ريت
2: حصل التقرير النهائي ان شاء الله باذن الله.
1: بمشيئه الله. شكرا لك، الله يبارك فيك.
0: شكرا جزيلا
1: استاذ مدير طرق الجسور في محافظه
0: شكرا
1: الحياة.
0: جزيلا. فاصل ونرجع ان شاء الله.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام وبرنامج فيسباك، أنا حسين حسوب ورفقة زميلي حيدر أبو خماس، ولازلنا في محور الجسر الكفل. بالمناسبة هذا الموضوع أثر على أهالي المنطقة بشكل كبير جدا، لأن تعرف العبور بين الصوبين أهاليهم يعني الأهالي مشتركة أستاذ حيدر، يعني صح. على باب الله الناس عندهم يعني عندهم بضائع، عندهم فد أمور لازم تنتقل يعني بين هذه الضفة وهذه الضفة، يعني
1: صح.
0: أقرب ممر جوزي لازم يفتر مثلا عن النجف، ومثل ما تفضل الأستاذ حسين النجف وكربلاء مانعين اللوريات أنه تدخل محافظاتهم، وبالتالي محافظة بابل تدفع ثمن من طرق، يعني المفروض محافظة بابل صار حيث تأخذ جباية،
1: صح،
0: لأن إحنا صارين ممر يعني طرقنا قاعد تتعرض للتهالك بسبب
1: لذلك ممر. إحنا بعد ما أخذنا رأي مدير الطرق والجسور باعتبارهم هم الجهة الفنية، ايضا مننا اتصال زميلنا المخرج مع واحد من ممثلي الاهالي بالكفل
0: اخونا عباس الخفاجي،
1: استاذ عباس الخفاجي يتحدث لنا عن واقع الكفل، اسباب. خلينا ناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم استاذ حيدر، حياكم الله.
1: الله يبارك بيك استاذ عباس الخفاجي، انت على الهواء برفقه زميل استاذ حسين الحسون.
2: تحياتي لك ولكل مستمعيك لأخونا العزيز صار حسنياً.
0: حياك الله أستاذ عباس،
2: الله يحفظكم ويوفقكم، شكراً على هاي المبادرة
0: طيبة. الله يحفظك واجبنا. أستاذ عباس كنت تستمع للحلقة، سمعت رأي أستاذ حسين مدير الطرق والجسور،
2: جزء من كلام أستاذ حسين المحترم مدير الطرق الله يوفقه ويستر عليه. طبعاً الأخ ما مقصر، الله شاهد والرجال متعاون ويانا. يا أخوان إحنا موضوع الجسر الكفيل، إحنا الكفل مفرق محافظات قلب الفرات الأوسط،
0: صحيح.
2: يعني مدخل الكربلاء والنجف والديوانية وبابل، تدرون العراق كله
0: عقدة مواصلات مهمة، صحيح.
2: بالنسبة أحسنت، بالنسبة بالإضافة للأحمال، يعني الأحمال والممر مالتنا احنا عندنا يعني مزارات الدينية، مزار زيد الشهيد عليه السلام،
0: صحيح.
2: مزار نبي الله أيوب، مزار نبي الله ذي الكفل،
0: صحيح.
2: يعني هسه احنا منعت المنشآت، منعت سيارات الأحمال كل المحافظات بعد ما تمر منها سيارات الشفل، يعني سحنا عندنا الصوب الثاني اللي هو يعبر باتجاه كربلاء، هذا جرف كامل، يعني الساكنين أكثر من يعني من 50,000 نسمة، هذول انحرموا من موضوع سيارات البلدية، جهد اللي يعبر لهم سيارة الأسعاف أطفاء العفو.
0: زين عفوا أستاذ عباس، السيد مدير الطرق والجسور قال إنه العارضة ارتفاعها 3 أمتار وشوي، يعني تسمح بمرور
2: 10،
0: تسمح بمرور هاي العجلات، يعني لو ما تسمح يعني ما ممكن،
2: بس أبردين أبردين والكوستر، الكوستر مرات إذا الله يشفيكم الشر يرحمه ماتكم، إذا تجي بيها جنازة شوية عالية ديك، يعني إحنا صرنا مضحك الأمة محمد، الله شاهد. أنا أعتذر على هالألفاظ،
1: لا حق تعانون حج،
2: والله العظيم السال حيدر، يعني أنت تتوقع واحد يجي شايل الجيزرات، دقت الجيزرات وقعت العارضة اللي بصفة على بيكم 25 بتشيز
0: الله أكبر
2: جديدة، وقعت فلشت الجام،
0: من يتحمل مسؤوليته؟
2: فلشت التكام، ها من يتحمل مسؤوليته؟ تتقدم لي قدام شوية يم الإقبال المستشفى، العفو مدرسة النور، مدرسة النور هناك هم جسر، جسر مشات هم شادين عليه العارضة، هم تعال أبو براد دحشة وقعت على وقع المح، مو بس العارضة وقع المحجر ما جسر المشات على سيارة ألنترة وبها عائلة، الله سترهم زين ما كتلهم،
0: صارت يعني ضحايا.
2: زين إحنا يوم اليوم شو اسمه يوم العارضة يوم مقعد يوم الحفريات يوم المفاصل،
1: ولحد الآن تعانون من هاي القضية سيد عباس؟
2: لحد الآن البارحة انضربت، البارحة شوياكم
0: تفلشت وقعت،
2: والله العظيم تلي يا بسيارة يضربها دبوب السجن ارجع صلحها، وقعت على يعني تقرأ 60 آية يلا تعبر هاي العارضة، احنا مصيبة تلاحقون مروتكم
0: أستاذ عباس،
2: ما خليت واحد ما ناشتها.
0: احنا لأهمية الموضوع احنا تعرف مواضيعنا نحاول أهم المواضيع اللي تمس الناس، سبقنا أنا أستاذ حيدر لأهمية الموضوع، ولهذا أخذنا احنا السيد مدير الطرق والجسور وعدنا اليوم الأحد، قال الأحد راح يخرج التقرير النهائي ونشوف وراها نشوف نخلي عارضة.
2: أنا سمعت كلام السادة حسين
0: أنتوا هل كيف شنو مقترحكم؟
2: أنا موجود من قال إخوان راح نسوي عارضة، قلت لهم واقفين عميد كفاح وعميد وليد والسادة حسين، قلت لهم الغلق النهائي يعني ما راح تموتون المدينة كلها، يعني بالنسبة للساكنين تدري السادة حسين احنا سيارات اللي مثل يعبر طاغوق يعني مواد البناء السعر تضاعف، يعني واحد من الأمثلة اللي أطرحها على جنابكم. واحد مأجري ينقل مواد من النبي الله أيوب للصوب الثاني كروتة 75,000، اجل جسرنا مسدود، راح للسيطرة مال العباسية تواسي لي الله طببه. طبعا هاي السيطرة مال العباسية والهندية ذيك الجسور مالتهم، إلا نفوسك نجف يا الله تدخل، وذاك إلا نفوسك كربلة. شوف شلون ينحازون الربعهم وإحنا صايرين جسر للطيبين، العالم كله علينا، شوارعنا تفلشت، جسرنا تبهذلنا، الناس تبهذلت، هسه صار عقاب جماعي الكل. يعني المدينة هسه الناس انقطع أرزاقها، الناس تدمرت، الناس انصابت بحباط. قلت لك هذا كروتة 75,000، راح جسر الإمام علي سادي عليه، راح على جسر الكوفة سادي عليه، ابتر على بصخير، طريقة بصخير منها كتيه، طب وبنص المدينة ما نجف، غرموا أبو المرور. لأن هذا إيش قد صار في غاز، إيش قد غرامة المرور 50 مدري 75،
0: ورجع شارد
2: زين بروحة بيك، هاي عيشة، هاي وضعية. أنت صار لك يا أخي 23 سنة، وين حلولك؟ احنا هذا الجسر من السبعينات، هذا الجسر جسر الكفل من السبعينات، كان اكو جسر قبله ابو الدوبه وذاك الخشب الناس تعبر عليه، اتطورنا بالسبعينات سوونا هذا الجسر. هسه احنا رجعنا على الدوبه، رجعنا على السبعينات، يعني هسه انا حتى الدوبه بعد ما اريد الدوبه بطلت، اريد الجسر الخشب ارجع عليه.
1: يعني ان شاء الله استاذ عباس، يعني الله يعينكم ان شاء الله. احنا ننتظر يوم يوم الاحد تقرير، وكان الله في العون.
2: احنا من خلال هذا برنامجكم الطيب والمحترم نقل هموم الناس ومعاناتهم، كثير من المشاكل عندنا بالكفل، يا ريت تشرفنا استاذ حيدر.
1: راح اجيك، راح اجيك
0: شرف، راح اجيك اجيكم جايه خاصه ان شاء الله.
2: والله احنا محسودين، محسودين الكفل، ما اقدر احكي تفاصيل اخرى.
0: نعم نعم،
1: انا اعرف انا بعد البرنامج استاذ عباس، بعد البرنامج راح اتواصل وياك ان شاء الله.
2: يا ريت والله، يا ريت والله، الله يعطيكم العافيه.
1: حياك الله استاذ عباس الاعلامي، استاذ عباس الخفاجي ممثل عن اهل الكفل.
0: واحنا اي معلومه راح توصلنا من الاستاذ حسين، وعدنا انه يعبر لنا
1: المعلومات
0: نحكيها بعد.
2: طبعا معاناتها هاي الله جتنا اللجنه بجهود استاذ حسين، الله يوفقه.
0: المعلومه اذا وصلتنا انه التقرير النهائي يوم الاحد، نعم. نشوف شنو اللي راح يصير، يعني ممكن تتحول الى عرضه متحركه.
2: والله الناس تبهذلت، والناس
0: الله يساعدكم،
2: والناس اصابها الاحباط.
0: لا هو المفروض حتى لو جسر ما بيشي لازم الى بديل، يعني انت تعرف تعرض، ما يعني ما تعرض صيانه ما صيانه.
2: المحافظات ما جاي تتعاون استاذ، النجف يقول لك انا شنو ما طببك، انا ما عندي، ماكو
0: تنسيق، دوله غير عراقيه،
2: احنا بس احنا مبتلين، وكأنما بغداد بس علينا، أو الدولة بس علينا، بس على الكفل.
1: إن شاء الله خير، إن شاء الله وصل صوتك أستاذ عباس، إن شاء الله وصل صوتك، شكرا لك، وإن شاء الله إن شاء الله نسمع الأخبار الطيبة إن شاء الله.
0: تحياتنا لأهالينا وأخوتنا في قضاء الكفل الكرام،
2: تحياتي لها للكفل لكم،
0: تحياتنا الكبيرة لهم إن شاء الله، إن شاء الله نجيهم زيارة ميدانية.
1: حياكم، حياكم،
0: الشرف والله،
2: الشرف،
1: حياكم الله، أستاذ عباس بالسلام، شكرا لك.
0: موضوع مهم أستاذ حيدر، والله يساعد الناس.
1: طبعا الحلول، الحلول مرات تكون صعبة، صعبة ليش؟ لأنه بها دوائر معنية، بها يعني استشارات من جهات أخرى. نعم. فلذلك مرات مدير الدارة ما يقدر مثلا يأخذ قرار مفرد، لازم ألا مرجع مالته. فلذلك إحنا إن شاء الله ننتظر من مهندس حسين، من اللجنة المشكلة من قبل الوزارة، إن شاء الله يعني شيء اللي يخدم أبناء المحافظة وباقي المحافظات، باعتبار هذا الموضوع مو فقط يخص محافظة بابل، لا يخص كل المحافظات،
0: كل المحافظات، رئيسي المحافظات. يعني دخل موضوع الصناعة والسياحة والزراعة.
1: أنا هسه شايل هم هذا السخان اللي وقع من السيارة على أبو السيارة، العفو زين، هذا شلون راح يرتب الوضعية؟ يجوز هاي هدية بمالشتة، يمكن يكون اتصال، خلينا ناخذ هذا الاتصال.
0: ألو، إذاعة جامعة المستقبل، برنامج فيسبوك.
3: السلام عليكم. عليكم. أشرفكم ثانيتين أخوكم.
0: الله يحفظك أستاذنا العزيز أبو نبأ.
3: عزك والله، وشكرا على هذه الجهود الحقيقة مثمرة.
0: الله يحفظك.
1: بيك.
3: سيدي الفاضل، لكل حالة تكون سبق نظر، هذا الجسر من البداية الإنشاء ماله ما حسبوا حساب السيارات ذات الحمل الثقيل، ولا المشاعات، ولا الزائرين. فلكل داء دواء. يمكن إلغاه وتأسيسه مرة ثانية. ويمكن أن يبقى هذا الجسر خصيصا للسيارات الصغيرة.
0: ممكن.
3: وبجانبه يكون جسر يدرس دراسة عميقة لسيارات الحمل والمشاة والزائرات ولكل المسافرين.
0: نعم صحيح.
3: اللي تأتي إلى العتبات المقدسة، وهذه الحقيقة يأخذ في نظر الاعتبار فيبقى هذا الجسر إن صح التعبير خاص بالسيارات الصغيرة،
1: مقترح مهم
3: آخر تحل فيه كل المشاكل.
1: صحيح
0: سنت، ملاحظة مهمة،
1: ملاحظة مهمة. شكرا لاتصالك العم أبو نبي، الله يحفظك يبارك بعمرك. شكرا لك.
3: تحياتي إلى أستاذ حسين الصغيري، هذا الرجل حقيقة ما مقصر، مجاهد في
0: يوصل إن شاء الله
3: في ميادين العمل، وفي أمان الله ورعايته.
0: ألف سلامة أستاذ أبو نبي، تحياتك إن شاء الله يوصل. أستاذ حيدر بعد رسالة حبيت توجه.
1: والله رسالتي أنا أقول رسالتي الله يكون بعون المواطن في محافظة بابي قبل من انهي البرنامج، وإن شاء الله راح نبقى ونعاهدكم أنه نبقى إحنا صوتكم
0: إن شاء الله.
1: صوت المواطن والجهات المعنية، وإن شاء الله مو فقط اليوم فقط بالبرنامج، إحنا نتابع كل المشاكل والهموم اللي ترد لنا من خلال البرنامج ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي والجهات المعنية، وإن شاء الله إلها حل. وأنا أشوف إن شاء الله أكو استجابة كبيرة من قبل الحكومة فيما يخص مناشداتنا اتصالاتكم.
0: الحمد لله وشكرا.
1: إن شاء الله أكو استجابة. شكرا لكم. طبعا نترك الختام لك
0: صديقي. الله يحفظك. إذن مستمعينا الكرام، نشكركم جزيل الشكر لحسن الاستماع، ونشكر ضيوفنا والمواطنين اللي اتصلوا. ان شاء الله مناشداتكم راح توصل بامانه عن طريق سعد حيدر. انا دائما ارطب هالموضوع هذا، هو ان شاء الله وقتها ان شاء الله.
1: هاي بعد
0: الى هنا نصل الى نهايه هذه الحلقه برنامج فيسبوك. كنا معكم في الاعداد والتقديم زميل حيدر ابو خماس، وانا حسين حسون، وتقبلوا تحيات المخرج بالصوت والصوره مصطفى زيكو المبدع. نقولكم في امان الله.
1: في امان الله.

This is Al Mustaqbal University Radio. Radio. 91.7 FM.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: زماني.
1: إذاعة جامعة المستقبل الأولى.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
3: إذاعة المستقبل FM الأولى في بابل.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.
1: والله ما حسبت حساب قلبي رجع يفتح.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها كل شوارع بابل 91.7 FM.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
4: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
5: This is المستقبل University Radio. Right. 91.7 FM.

على على على مزاجك. على مزاجك ويا سمر وزيكو. جمعة مباركة، مسيت الخير والعافية عليكم أهلا وناسا وين ما كنتوا تسمعونا عبر موجات 91.7 إذاعة جماعة المستقبل وعصروني، نلتقيكم بيها ونجمع لكم كشكول من الأخبار المنوعة إن شاء الله راح تعجبكم وتنال رضاكم بيها الفائدة والمتعة، تقضون وقت ممتع ويانا. وبرنامج على مزاجك راح أكون وياكم أي سمر بالإعداد والتقديم وبالإخراج وعلى الهواء مباشرة. يحييكم المبدع دائما مصطفى زيكو.

أخبار منوعة بين سياسة ومحلي ورياضة وفن وأخبار دراسات جديدة. إن شاء الله تنال رضانا ورضاكم ونستفاد من عندها من معلومات كثيرة جمعناها من كل العالم. راح نخليها بالطبق من ذاب بين إيديكم من خلال وخلال هاي الساعة. إذن مستمعينا تعالوا ويانا نبدأ وياكم مع أهم الأخبار. بوسط التصريحات الجديدة مستمعينا الأكارم والحصار اللي تفرضه أمريكا على إيران واللي منعت كل المطارات من ضمنها مطارات العراق بإيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى إيران اليوم. مطار النجف يعلن إيقاف الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى إيران، وأكيد بسبب هذا الموقف وبسبب هاي التصريحات هناك أيضا تصاعد بالآراء والتصريحات من مستشار المرشد الأعلى الذي قال إذ لم تتمكن إيران من تسيير رحلات جوية فلن تتمكن أي دولة من المنطقة من ذلك أيضا، إما أن يكون الطيران متاحا للجميع أو لن يتاح لأحد.

وأيضا من الأخبار المهمة والضرورية نأخذها بالبداية ونأخذها أيضا بعين الاعتبار آخر تصريحات وزارة البيئة العراقية إعلانها حالة طوارئ، وقالت بعد 20 عام ما حد رح يقدر يعيش بالعراق. نعم سمعين، هذا هو التصريح اللي شاغل الرأي العام حاليا واللي صرحته وزارة البيئة وأطلقت من خلال حالة طوارئ، وقالت احنا اليوم نعيش تحدي بيئي خطير يمس كل تفاصيل حياتنا، من مياه الشرب الملوثة والهواء اللي تنفسه للتربة للغذاء وحتى أنهارنا. هاي طبعا مستندة على تقارير وبيانات متداولة، وصلت نسبة تلوث بعض الأنهار بالعراق إلى مستويات مرتفعة، وتطرح تساؤلات حول مخلفات النفط وضعف معالجة مياه الصرف الصحي واستمرار عمل بعض المعامل غير المرخصة وترمي نفاياتها بالبيئة، يعني أما بأنهارنا أو بالبساتين. وتشير معلومات متداولة إلى وجود عشرات المناطق العراقية ضمن الأكثر تلوث بالمنطقة، مع تحذيرات من تأثيرات مباشرة على صحة المواطنين. المشكلة هنا ما صارت مجرد أرقام وتحذيرات، بل ملف يحتاج معالجة حقيقية وسريعة، لأن التلوث اللي نأجل اليوم راح ندفع ثمن لسنوات طويلة، لذلك ربما ما راح نقدر نعيش بالعراق بعد 20 عاماً.

وين تريد تسافر زيكو لغير بلاد؟ هسا أمي اللي قلت لها حجة حتى تلبس عبايتها وتحج حتى لو ماكو سبب، ماكو مسببات، بسبب تلوث الهواء. إيش راح تقول لنا؟ والله أنا ما يعجبني أعيش بالعراق بسبب تلوث المياه والهواء، راح ألبس عباتي وهج. بس يا ترى يا يمه وين راح تهجين؟ وين راح تروحين؟

وباكر شنو؟ باكر لعبة منتخبنا الوطني ضد الكويت ضمن مباريات وبطولة الدوري الخليجي 27. إذا من متحمس؟ من راح يشاهد اللعبة؟ وين راح يشاهدوها؟ أكو هواي ناس من العراقيين خاصة سواء الموجودين بدول الخليج أو من العراق راح يسافرون حتى يشاهدون لعبة منتخبنا الوطني. نقول موفقين يا رب، وإحنا كنا ندعي لكم وندعي كل الناس أنه تخلي قلوبها ووطنيتها مع منتخبنا الوطني. أي تنظير، أي تصريح، أي واحد يصير جراهام أرنولد من مكانه، بليز مو وقتها، خلي منتخبنا يلعب ومرتاح وإحنا مرتاحين دام اللعب نظيف. إذن منو وراح تشوفون لعبة باكر؟ طبعا باكر لعبة منتخبنا الوطني ضد الكويت. لا شنو آني صار كلش قوية بالرياضة، لازم تطوني بدرس الرياضة 10/10. براق الشمري يعني هم بتعمى، يعني احنا الشمريين كلش قويين بالرياضة. باكر لعبة منتخبنا الوطني الساعة 7:55، ليش 5 ما حد يعرف، المهم 7:55 مساء، و تقدرون تشوفوها. أنا أتمنى من حكومتنا المحلية توفر شاشات عرض مثل ما كنا نسوي بخليجي 26 مثلا بمنتجع بابل على الكورنيش، وفرت شاشات كبيرة حتى شبابنا الحلوين يشاهدون اللعبة، لأن الكوفيهات أكيد ما راح تسعهم. يكون اللعب نظيف وتشجيع حلو نظيف هماتين. وخلينا نشوف آخر تصريحات مدرب منتخبنا الوطني بخصوص لعبة يوم غد مع الكويت.

جراهام أرنولد يرفع سقف التحدي لا أعذار، وهدفنا الفوز أمام الكويت. هذا اللي أكده مدرب منتخبنا الوطني أرنولد، أن الهدف الرئيسي أمام الكويت هو تحقيق الفوز، وأشار وأكد على ثقته الكبيرة باللاعبين واستعداد الفريق حتى يقدم أفضل ما عنده، وأوضح بنفس الوقت أنه المنتخب تأقلم ويا الأجواء والحرارة والرطوبة والظروف المناخية، ما راح تكون مبرر لأي تراجع بالأداء، وأعرب عن ثقته بقدرة اللاعبين على التعويض وإسعاد الجماهير العراقية، وشدد بنفس الوقت على أهمية هاي البطولة للشباب، وأكد أن الفريق تابع المنتخب الكويتي كل زين ويعرف تفاصيل الفنية قبل المواجهة، يعني التشكيلة والتدريب والتكتيك اللي راح يلعب به منتخبنا الوطني مدروس مسبقا، فبليس لحد يصير جراهام أرنولد. وهنكررها المرة الثانية من محلة، كلكم تحبون الرياضة، كلكم تحبون المنتخب، وكنا بالإجماع نساء وشبان قلوبنا ودعواتنا وأيدينا مرفوعة لفوز منتخبنا الوطني، هي فرحة ويعني نتمنى أنه ينسعد شعبنا بشي بسيط عاد من منتخبنا الوطني، عوضنا عن المي والهواء الملوث، فلا تلوثون أنتو هماتين فرحتنا بمنشوراتكم، وتعكنون علينا هالفرحة بتثبيط المعنويات.

طبعا مثل ما يعني كانت هناك مناشدات من برنامجنا على مزاجك لحكومتنا المحلية أن توفر فد أماكن حلوة بسيطة، شاشات، عندنا شاشات هواية حتى لو تأجر بالاتفاق مع اللي يسوون إعلانات، ما إعلانات يأجرون شاشات كبيرة على الكورنيش بالمنتجع بأماكن بعيدة عن يعني الأحياء السكنية، يجمعون بها الشباب يشوفون بها اللعبة، يضحكون، يسولفون، اللي هذا يرقص، اللي يطبل، اللي يهتف، اللي ينفعل، اللي يشمر الكرسي. إن شاء الله ماكو هيك أعمال عنف يعني، لكن هي إحنا شوية دمنا حامي. أيضا الاتحاد العراقي بمبادرة حلوة من عنده سواها بلعبة العراق مع عمان ذاك الأسبوع، إيش سوى؟ اشترى 1000 تذكرة وزعها مجانا على الجماهير العراقية قبل مباراة المنتخب أمام عمان ضمن منافسات خليج 27. وهذا إنه نتأمل أيضا إنه تشترون يا منتخبنا أو اتحادنا العراقي 1000 تذكرة وتوزعوها مجانا للجمهور العراقي حتى يدخل للعبة العراق ويا الكويت ويشجع منتخبنا. هذا أقل شيء نقدمه لمنتخبنا حتى يكون اسم العراق وصدى وتشجيعه والترنيمات الحلوة موجودة داخل المنتخب، وكنا نقول الفوز عراقي.

تبشبش على قلبي وركض على جروحي يا منتخبنا الوطني. هاي الأغنية وهي أيضا من ضمن ثقرة إصداراتنا العراقية نهديها إلك، وبالتحديد كل واحد راح يجيب لنا الجول ويسعد ملايين العراقيين. تبشبش هي أغنية جديدة وإصدار جديد يجمع الديو بين جود الصالح وبشار صابر، هي من ألحان جود وكلمات أبو سمرة الجميلي.

حبوبتي تقول يما اللي يحب ما يرتاح وينشلع قلبه، لكن فراس الخليل باخر اصدار عنده راي ثاني يقول اللي يحب يرتاح. هاي الاغنيه راح نسمعها هي كلمات والحان علي صالح وتوزيع ديار الدين.

يا فراس يا خليل، لو سامع كلام حبوبتك ما تورطت بالحب. يلا خلي نختم أول إصدارات أو أول ثلاث إصدارات جديدة بفقرة الإصدارات مع الكبير رعد الناصري. وأرجع أرجع يا رعد ويا زيكو، الأغنية نهديها إليك، هي من ألحان نور الزين وكلمات راب العبودي، صار له هواية ما مغردنا أبو جواد، هم أبو جواد. يلا نسمع جديد رعد الناصري.

احنا لازم على مزاجك نجيب طار النسوان، لان هي هواية دراسات على مزاج وهرمونات النسوان وتفكيرها. اليوم دراستنا على المرأة، وبالتحديد المرأة الموظفة اللي تفكر تترك وظيفتها 17 مرة باليوم. تخيل 17 مرة باليوم تفكر تترك وظيفتها. لعد الرجال كم مرة تفكر تعوفه باليوم؟ الله يعينك يا رجال. تعالوا خلينا نتعرف احنا وياكم على هاي الدراسة.

يا رجال اسمع هاي الدراسة قبل لا تسمعها المرأة. دراسة حديثة تقول إنه المرأة العاملة ممكن تفكر تترك شغلها وعملها وظيفتها حوالي 17 مرة باليوم، والسبب مو بالضرورة أنه تكره الشغل، إنما من قد الضغط والتعب والإرهاق اللي تواجهه ببيئة العمل وبيئة المنزل وأيضا مع المجتمع والناس وأهلها أيضا. يعني باختصار 17 مرة تفكر تستقيل و18 مرة تتذكر أكو راتب وتقول خليني ساكتة. الدراسة توضح أنه تكرار هاي الأفكار ممكن يكون نتيجة للتوتر والضغط المستمر وكثرة المسؤوليات، وحتى تحاول المرأة توازن بين حياتها وشغلها، خصوصا إذا ماكو دعم كافي أو مرونة بالعمل. تشير أيضا هاي الدراسة أنه بيئة العمل المريحة وتقدير الجهد وتقليل الضغط كلها أشياء تساعد على رضا الموظفة واستقرارها بالشغل. يعني مثلا شلون تكون بيئة العمل مريحة؟ يعني تخليها تداوم جمعة وسبت وخمس أيام تأخذها عطلة، هيك كلش تمام. بالنهاية المرأة مو كل ما قالت أريد أترك الشغل يعني معناه راح أتركه، مرات بس تريد أحد يقول لها روح ارتاحي باكر عطلة.

أيضا مستمعينا الأكارم، من ضمن أخبارنا رح نتعرف عليها لهذا اليوم تامر حسني واللي يستعد حتى يصور فيلمه الجديد.

اي مستمعينا، تامر حسني استعد حتى يصور فيلم جديد بعد ما استقر على اسمه وسمى يومين ثلاثة. طبعا فيلم سينمائي يواصل التحضير إلى خلال الفترة الحالية تمهيدا حتى يبدأ بتنفيذه. الفيلم من تأليف ورشة إرث للكاتب هيثم دبور وإخراج وليد الحلفاوي وإنتاج أحمد بدوي، فيما لم يكشف حتى الآن عن تفاصيل القصة أو الشخصيات أو بطولة منه اللي راح يشارك تامر حسني هذا الفيلم. طبعا هذا الفيلم يأتي بعد نشاط فني لتامر حسني خلال صيف 26، طرح ألبومه مش حتكرر اللي يضم 14 أغنية متنوعة بين الرومانسي والدرامي والإيقاعي. وأكيد احنا كنا نعرف أفلام تامر حسني ما تخلى من الكوميديا ومن الأغاني الحلوة.

مستمعينا الأكارم، الملحمة التاريخية شوغام، هذا المسلسل اللي لاقى أصداء كبيرة جدا وأصبحت من الملاحم العالمية لكثرة المشاهدة والمتابعة، يكتمل حاليا تصوير الموسم الثاني من عدها حتى تستمر حكاية الصراع السياسي والعسكري باليابان الإقطاعية مع اللورد يوشي توراناغا. طبعا بعد النجاح اللافت اللي حقق الموسم الأول وحصد العديد من الجوائز العالمية، اكتمل رسميا تصوير الموسم الثاني من الملحمة التاريخية شوغون، ويواصل الموسم الجديد أيضا حكاية الصراع السياسي والعسكري باليابان الإقطاعية مع اللورد يوشي توراناغا اللي يقود معركة بزي ساموراي الكامل بطريقة لبسط نفوذه وتثبيت أركان حكمه. وأكيد هاي المسلسل ما تخلى من الحب والمشاعر وأيضا الألغاز والمحاكاة والصراعات الكثيرة، وبما أنه هي باليابان فأكيد مشتغلية بحنكة فنية رائعة جداً.

شنو رأيك زيكو ناخذ مستمعينا لآخر إصدارات، ناخذ جولة ويا الأغاني والروح مع وليد الشامي. اللون الرمادي هي آخر إصداراته لكل محبي هذا الفنان العراقي المبدع ألحان فيصل الجاسم وكلمات ملاكه.

من فرحة سنين وليد الشامي إلى حب سيف عامر اللي انباع آخر إصدارات الفنان العراقي سيف عامر، حبك انباع هي من ألحانة وكلمات حيدر الياسري.

سابي قلبي سابي، لا هي سابي بس مو هاي الأغنية لستار سعد، وهي آخر الزارات الجديدة، ألحان قيس يوسف، كلمات فقار الماجد. يلا كنا نروح ونسمع سابي.

0: من سمعتوا هاي الموسيقى معناها أنوزيكو راح ناخذكم الأيام زمن الفن الجميل. راح نتعرف بفقرة من الذاكرة على فن من فنون المسرحية اللي أصبحت من ذاكرتنا من تراثنا. اليوم إحنا وياكم راح نرجع بذاكرتنا لأيام بغداد القديمة. أكيد أكو أعمال بعدها عايشة بذاكرتنا وذاكرة الناس، ومن بينها ومن ذاكرتنا اليوم راح تعرف عليها بهاي الفقرة مسرحية الخيط والعصفور. هاي المسرحية اللي أخذتنا بأجواء بغداد القديمة وسوالفها وأمثالها الشعبية.
1: عصفور رجال غريب عدنا
2: يا زني
1: تمدو
2: يا مرمي
1: دعبك إنا
3: عصفور
1: لك عيني جارة نفسستيني خرعتيني هاي شنو
3: هاي هاي لحية حكيتها بنفسي حتى تلبسها زين عيني وهاي بحطها على راسها وهاي تلبسها وهاي السبحة الطويلة وهاي ورقة مقصقصة تكتب عليها دعاء
1: واني وين اعرف اكتب دعاء
3: شخابيط عصفور شخابيط هي هاي راجلة راح للقاضي
1: عيني واذا انكشفت
3: يا معود لا تخاف نص الناس على نيتها من يقرا من يكتب بعدين اقول لك عصفور هو ما حد يصيحها غير بس اللي ما يكتبهم واللي ما يكتبهم
1: اي صدق اللي يكتب شله بتفتح فاليه
3: زين عيني عصفور وانت لهذا قل له خلال 10 ايام تنحل قضيته والهاي قلها خلال اسبوع يرجع لك رجلك وعلى هالحال
1: عيني جراده اتعوذي من الشيطان الله يخليك
3: عصفور انا متعوده الشيطان ودرست الخطه من كل جوانبها يا معود عصفور الشغل لك فجم يوم مو طكت روحي ما تاكل الإسلامية
1: أنا أعرفك من روالة بس إيش طيب
0: طبعا هذا المثل اللي سمعناه بالمقطع المسرحي طير كفل زرزور واثنينهم طيار هذا المثل يعني دائما اقوله لزيكو وحيدر تشلبي بتحياتنا لهم يعني لانهم دائما هيك يتفقون ويحكون على المؤامرات طبعا هاي المسرحيه اللي هي الخيط والعصفور تتحدث عن امثال شعبيه امثال ثعبيه أمثال شعبية لكن تحكيها على شكل رواية أو قصة أو فد مشهد تمثيلي مستمعين المسرحية هاي انعرضت أول مرة سنة 83 وقدمتها فرقة مسرح بغداد على خشبة مسرح المنصور شارك بها نجوم مثل كلهم أكثرهم يعني وافاهم الله الأجل الله يرحمهم جميعا خليل الرفاعي أمل طه محمد حسين عبد الرحيم وحكايتها أو سالفة هاي المسرحية مو بس ضحك ومواقف كوميدية لا إنما هي عبارة عن مجموعة من سوالف الزمن البغداد القديم وبها أمثال شعبية مقالب حكايات أجواء الأعراس والمقاهي وحتى ربعات والأغاني البغدادية ومن أكثر الشخصيات اللي بقت بذاكرة الناس عصفور وجرادة اللي هسه سمعناهم ومواقفهم اللي كل ما تحاول تنحل سالفة تدخل بسالفة أكبر منها وبعدين نلتقي بمآذي أبو الدقايق صاحب المقالب والحيل اللي يعرف شلون يطلع من كل ورطة بحيلة جديدة هاي المسرحية رجعتنا لبغداد زمان البغداد اللي كانت سوالفها بسيطة وضحكتها من القلب وامثالها تنقال بكل مناسبة مسرحية مو بس تنشاف هاي وإنما تنسبع مثل سوالف أهلنا وكل سالفة بيها ريحة ذاك الزمن الحلو الجميل ولما نسمع هاي المسرحية ونركز بتفاصيلها راح نعرف أن التحشيش والضحكة والنكتة هي مزروعة بداخل كل شخصية عراقية من القديم ولغاية الآن
4: السلام على مولانا القاضي لا لا والله لا كتب هالصفنه ألف مرة قايل الصفنة مو إلك من راحتك فدوى السلامة على مولانا القاضي
5: ماذي
4: حتى نطق
5: هلا ماذي هلا
4: بيك جناب القاضي خيرا اشو اليوم محنط ايش بيك
5: يعني ماذي
4: نعم
5: اطلع برا
4: حاضر
5: ايه برا
4: اني ماذي اطلع برا اني خدامك الامين ماذي اطلع برا ترى اللي خدمه ماذي بيجي لهم
5: ها بدك كلاوتي روافرها على غيري خليني بحيرتي
4: يا معود انت تحتار ومادي موجود؟ انت قل لي شنو المحير اخواني؟ اما الخط رزق والله.
5: اللي محيرني بطني توجاني.
4: سهلا جيب اتشفص لك فيه. شنو؟
5: وانا كنت اتشفص ببطني.
4: لا لا لا اتشفص بالغتك اذا بطنك بسيطه.
5: شلون بسيطه؟
4: حتما ما كل شيء مؤذيك. شو متزقنا؟ ايش متغدى اليوم؟
5: متغدى باذنجان.
4: اوه اكو واحد يتغدى باذنجان يا معود؟ الباذنجان ثقيل ثقيل على الاعصاب. الباذنجان هيج المعده. الباذنجان
5: كافي كافي وانا كافي. وطلعت الباذنجان المسكين يضر ما ينفع.
4: طبعا وطل علي حل ولا يربط. مثلك تقريبا نفس الشيء. لا يعني قصدي واحد مثلك الباذنجان مو زين عليك. الف مره قايل لك الباذنجان ما يفيدك. انت ليش ما تسمع كلام؟ ها انت ليش ما
5: تسمع؟ تعال تعال اقول لك تعال تعال. هي خطيه تخاف ها؟ ما هذه ولك انت تشتغل عندي وانا اشتغل عندك. ها شويه ادب اخلاقي شويه.
4: اخاف.

ونرجع للفن ونروح إلى الفن العالمي. ومن بينا ما يعرف براد بيت وما ارتبط هذا الاسم بأيام طفولتنا، كنا ننتظر أفلام جديدة والأكشن إضافة إلى شكله اللطيف حتى نشوف آخر الإصدارات. براد بيت وبهذا العمر يعود إلى عالم الزومبي من جديد. يستعد نجم هوليوود براد بيت للعودة إلى عالم الزومبي من جديد بعد ما تأكد رسمياً بدء تحضيرات الجزء الثاني من فيلم وورد وور زيت بعد أكثر من 13 عام على طرح الجزء الأول اللي حقق نجاح كل الشبير في شباك التذاكر. يعود بيت مجدداً إلى شخصية جيري لين بمشروع طال انتظاره وشهد محاولات عديدة لإخراج إلى النور بعد أن أعلن المضي قدماً في إنتاج الجزء الثاني من خلال باراماونت بيكتشرز. إذن إن شاء الله بعد تقريباً حوالي أشهر راح نشوف براد بيت يعود إلى عالم الزومبي من جديد.

وأكيد مستمرين وياكم وعلى مزاجك أخبار منوعة تسمعوها من خلال موجتنا 91.7 إذاعة جامعة المستقبل. وروح احنا وياكم إلى عالم السينما والفن أم الدنيا مصر وشوف شنو البيها جديد. أولا مهرجان الجون السينمائي كرم منى زكي بجائزة الإنجاز الإبداعي بدورته التاسعة احتفاء بمسيرتها الفنية المميزة وإسهاماتها الممتدة بالسينما المصرية والعربية. وهذا التكريم إجا تقديرا لمسيرة حافلة بالتجارب المتنوعة بالسينما والتلفزيون والمسرح قدرت من خلال الفنانة المصرية منى زكي تقديم شخصيات مختلفة وتركت بصمة بارزة بالفن العربي. الحب الحقيقي من ما عاش طفولته ويا هاي الأغنية ويا هذا الفيلم بالتحديد للفنان المصري محمد فؤاد. الفنان يبدأ محمد فؤاد يبدأ التحضير لفيلم السينمائي الجديد قلبي في نيويورك بعد غياب 21 سنة من آخر أفلامه اللي هو غاوي حب. طبعا محمد فؤاد بدأ التحضير لفيلمه قلبي في نيويورك بعد غياب 21 سنة من آخر أفلامه غاوي حب، وكنا نتذكر أفلامه والأغاني اللي كانت أو كان يغنيها بتلك الأفلام كلها بنمط حزين، لكن لغاية الآن باقي

يلا وهماتين إن عودة ويا آخر الزهارات. نبدأها مع نصر البحار أغنيته الجديدة أنت المهم، هي من ألحان مصطفى إبراهيم وكلمات محمد الجبوري.

أيضا من النظارات الجديدة للفنانة أسعد الواسطي بعنوان مشتاق لها. الله يعينك يا أسعد، هي من ألحانة وكلمات علي ياسر.

وختام الزاراتنا بس أكيد مو ختام فقراتنا، نختمها مسكوية مصطفى الربيعي وأجمل غرام. زيكو يقول كلش حلوة الأغنية، هي من ألحانة وكلمات أصايل. يلا تعالوا نعيش إحنا وياكم مصطفى الربيعي وأحلى غرامة.

ووصلنا إلى ختام فقراتنا وفقرات برنامجنا على مزاجك. وبما أنه هواية من متابعينا مستمعينا من ضمنهم أحنا من مواليد التسعينات وخطية هذا الجيل، هاي الدراسة إلكم وبالباكيت. دراسة تقول مواليد التسعينات خطية يشيخون بيولوجيا أكثر وأسرع حتى من جيل الستينات. تخيلوا يعني هالثانية أوقف يا أمي يقولون علينا خوات، هيتش لهالدرجة إحنا نكبر ونعمر بسرعة. إن القهار والضيم خطية فعلا مواليد جد التسعينات، هاي مو بكيفي، هاي دراسة أكدتها، ودراسة جديدة تأكد إن مواليد التسعينات يتقدمون بالعمر بيولوجيا بوتيرة أسرع مقارنة بأبناء حتى جيل الستينات والسبعينات، يعني أهلهم وناسنا مرتاحين. أوضحت النتائج أن هاي الشيخوخة المبكرة ترتبط بزيادة ملحوظة بمعدلات الإصابة بالأورام السرطانية بين الأجيال الأصغر سنًا بحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية. ويرجح الباحثون أن هذا التسارع يعود إلى العوامل البيئية وأنماط الحياة الحديثة مثل السمنة والتغيرات الاجتماعية اللي تأثر سلبًا على وظائف الجسم. يعني هسه هاي دراسة بأمريكا، يعني تخيلوا أنه أنتوا هاي الدراسة ضربوها في اثنين بالعراق، لأن جيل التسعينات شاف الأمر والأمرين، الضيم والقهر، وانتو تخيلوا من الحصار والحروب ولغاية الآن. هسه هو في حالة صدمة لما يشوف تكنولوجيا الحديثة وغيره وغيره، فشلون ما تريدوا يكبر بالعمر. ها كان خبرنا وختام مسك برنامجنا على مزاجك.

إذن مستمعينا بالختام لا تلومونا إذا نحن عدلنا شوية بوجوهنا ورتبنا حتى نبين إحنا بعدنا بنابين وصغار، ولا تلومون إذا شفتوا زيكو مزين صفر لأن هو ما يريد يصبغ زلوفة فيخلص من الشيب ويطلع من الحمرة. عشتيدك يا زيكو يا راحة باله. على فكرة يعني الأقرع حلو مروب بالساحة، استمر. إذن بالختام تقبلوا تحيات مرافقكم بهاي العصرونية الحلوة برنامج على مزاجك، جبنا لكم أخبار منوعة وختمناها أكيد مسك ويا جيل التسعينات، تحياتنا لهم جميعا. وأكيد الأغنية الأخيرة وهي ختام برنامجنا راح نهديها لكم ومراضات لكم للضوجون وتنقهرون، كل ما يكبر يحلى، للنساء وللرجال مواليد التسعينات بالتحديد اللي يسمعونا. تقبلوا تحيات يعني سمر، كنت وياكم بإعداد وتقديم فقرات على مزاجك وإخراج المبدع المتألق دائما اللي أيضا لازم يكون إلى لمسات بهذا البرنامج، الأقرع الجميل المهذب الرشيق مصطفى زيكو. كونوا بخير، مع السلامة.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: حتشوف كل شي وانت عم تسمع المستقبل اف ام.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: يسعد مساكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وأهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا ويانا ببرنامج نص الكلام. برنامجنا الأسبوعي برنامج نص الكلام يأتيكم من إعداد وتقديم محدثتكم مريم الزبيدي، أما في الإخراج يرافقنا المخرج مصطفى الكزويني. خليكم ويانا. بحلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام رح نتكلم عن قضايا بالمجتمع نسمع عنها يوميا تقريبا، وبحلقتنا اليوم رح نحكي أيضا عن العمل المجتمعي وعن الأفكار اللي تتحول إلى مبادرات، وعن المرأة من تكون موجودة مو فقط بالحضور وإنما بالفعل والتأثير. ولهذا اليوم ضيفتنا الست فاطمة الأسدي، نرحب بيها، رح تكون ويانا اليوم ببرنامج نص الكلام. اهلا وسهلا بيت فاطمه، نورتينا ببرنامجنا.
1: أهلاً وسهلاً،
0: وان شاء الله تكون حلقه مميزه مليانه بالفوائد لمستمعينا
1: ان شاء الله يا ربي.
0: بدايه نحب نتعرف عليك، واكيد نعرف مستمعينا.
1: مساء الخير على كل مستمعينا وعلى اذاعه المستقبل. انا فاطمه الاسدي، مدربه وعي تعديل السلوك، رئيس مؤسسه تراث بابل للتنميه والتعليم، عضو بلجنة مكافحة التطرف العنيف في بابل، عضو في الفريق المجتمع الوطني البيئي، وكذلك عضو في الفريق المجتمعي للمرأة العراقية.
0: موفقة يا رب. حلو كل هذه الإمكانيات اللي تمتاز بها المرأة العراقية اليوم، وبعمر أيضا خلينا نقول مبكر تمتلك كل هذه الصفات وكل هذه الألقاب. موفقة يا رب. بداية الحوار ست فاطمة، نحب نرجع للبداية وياك ونعرف شلون بدأت علاقتك بمؤسسة تراث بابل، وشلون دخلتي بهذا المجال بالتحديد؟
1: دخلت بهذا المجال يعني من خلال أنه أنا بالبداية يعني كنت أشتغل مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني، وأسست بالبداية فريق، ومن خلال هذا الفريق يعني إحنا قررنا أنه إحنا نصير مؤسسة حتى تعرفين يعني نساعد المجتمع، نطور المجتمع. الإنسان هسه يعني بهذا الزمن محتاج إلى تطوير وتوعية، لين تعرفين يعني إحنا دا نواكب التكنولوجيا وكل شيء دا يتوفر. نعم. يعني فشفت إنه محتاجين توعية أكثر، فأسست مؤسسة تراث بابل مع الفريق يعني فريقنا، ودا نشتغل يعني إن شاء الله على الشباب، تمكين، توعية، تطوير، مكافحة التطرف، مكافحة المخدرات، مكافحة الابتزاز، يعني هواية أمور خاصة بالمجتمع بدنا نشتغل عليها.
0: تحياتنا لهذا الفريق.
1: خصوصا همين دخلت جانب اللي هو جانب مهم. نعم. بالمؤسسة اللي هي أصلا يعني صارت تراث بابل تنمية وتعليم، مو بس تنمية يعني اللي حكيت لك هذا. نعم. كله تنمية. دخلنا جانب التعليم يعني وتطوير التعليم هم من خلال احنا كمؤسسة.
0: حلو، يعني كنتم ملمين بكل هذه الأمور والفعاليات اللي مختصة فقط بالشباب، يعني تركيزكم كان على فئة الشباب أكثر.
1: أي فئة الشباب، وبعدين دخلنا التعليم، صرنا ندخل للمدارس من خلال المؤسسة، للجامعات، يعني صرنا نطور يعني أكثر،
0: موسعة أكثر.
1: أي.
0: زين فاطمة، شنو اللي خلاش تختارين العمل المجتمعي؟ وهذا المجال جزء كان يعني أو صار من حياتك، باعتبار أنه الشخص اللي يدخل بهيك مجالات ممكن راح أغلب الوقت راح يكون لهذا العمل.
1: صحيح، طبعا هو هذا المجال يحتاج نفس كلش طويل لأن راح يعني تواجهين هواية ناس من كثير من البيئات. فأنا يعني بصراحة تقدرين تقولين أنه إنسانيتي خلتني أجي لهذا المجتمع وأدخل
0: موضوع إنساني أكثر من مجال ثاني.
1: نعم، لأنه الوالد الله يرحمه كان يعني دائما هو يعني يربينا على أنه لازم تكون إنساني، لازم تتعامل ويا الناس بإنسانية، شوف الإنسان شنو يحتاج تقدم، يعني كان يزرع بينا بداخلنا هذا الشيء. فحبيت أنه أكون يعني بهذا الجانب الإنساني.
0: حسيت نفسك عندك الإمكانية أنه تقدمين هذه المساعدة لهذا الجزء أو الفئة من الشباب، ف ساهمتي بها.
1: حلو لله. هو يعني تعرفين انت هذا الشيء تولد بالبداية داخل بيئتك.
0: نعم.
1: وبعدين انت تشوف نفسك انه انت عندك امكانية تطلع للخارج وللمجتمع حتى تقدر تساعدهم.
0: نعم، تكون موسعة. زين، من البداية شنو كانت الفكرة اللي يعني ردت تحققيها من خلال المؤسسة، مؤسسة تراث بابل، وشنو الشيء اللي كنت تتمنيني يتغير فعلا من خلال هذا العمل؟
1: التوعية بالمجتمع، يعني نشتغل على الشباب وعلى الشابات. يعني هو هذا كانت فكرتي بالبداية، إنه ننشر التوعية بالمجتمع، لأن هو كثير من الشباب محتاجين، يعني أقصد من الشباب يعني من كل الجنسين، محتاجين إلى توعية حتى يعني يطلعون للمجتمع. تعرفين كثير حالات احنا بدنا نواجهها بحياتنا، فقلت انه لازم نشتغل على هذا الشيء سويه، بما انه احنا شباب ونعيش ويا شباب فقريبين عليهم. تعرفين انت هسه يعني البنت والولد مدى ياخذون يعني من اهلهم الكلمه وشي، خصوصا يعني هسه هذا الجيل الجديد فيستقبل من شخص ثاني، فقلنا انه احنا ممكن ناثر يعني بالمجتمع ونطلع بنتيجه حلوه
0: باعتبار قريبين عليه بفئه العمريه.
1: نتيجه حلوه.
0: زين فاطمه، هم عانيتي بموضوع انه الرفض خلينا نقول، او يعني عدم تقبل الفكره، فكره التوعيه او فكره انه ممكن الاهل، يعني ممكن ابني او بنتي ما تحتاج انه تتوعى، او هي واعيه ما تحتاج تطور من نفسها، واجهتي هذا النوع من الصعوبات؟
1: لا، بالبدايه من كنا ننشر يعني انه ناس تضحك تقول انه شنو توعيه، شنو تطوير، شنو تنكين.
0: هذا الاستهزاء خلينا نقول
1: استهزاء وهيك. نعم. بعدين يعني تعرفين يعني واحد ما يستسلم بدايه، يعني واجه صعوبات بس ما يستسلم،
0: يكون اكو اصرار.
1: اي فكان اكو اصرار، بعدين قامت الناس هي تجيب اولادها وبناتها واطفالها حتى يتمكنون، تعديل سلوك، تمكين، تطوير. بعدين شفت انه الشباب هم بنفسهم بنات او ولد شباب يعني اعمار مراهقه و18 و20 و25 هم يجون يردون يمكنون نفسهم، يعني هم أكثر يعني يراسلون البيج مع المؤسسة أو يراسلوني أنا شخصيا يتواصلون وياي إنه إحنا نريد نطور نفسنا. والناس هم يعني وصلت مرحلة إنه هي تريد تطور أطفالها وأبنائها. يعني
0: حلو التوعية، إنه واحد يحب إنه ينتمي لهذا النوع من التوعية ويطور من نفسه. الفئة اللي ذكرتيها العمرية أغلبها المراهقين
1: هذه والأطفال، بعدين هسه أجا الشباب، هسه قاموا الشباب
0: يعني صار أكو تنوع
1: تطور حلو. يعني صار كلش الموضوع بداية كان بس أطفال ومراهقين، هسه لا، يعني من يجين واحد عمره 30-35
0: ومحتاج
1: يعني
0: توعية،
1: يقول لي أنا محتاج تمكين، محتاج توعية، محتاج تعديل سلوك، عندي فد هذا السلوك يعني سيء وأريد أنه يتحسن أو يتعدل. فحلو هيك بنشوفين أنه الشخص هو يعني يريد يمكن من نفسه،
0: يطور من نفسه ويغير من ممكن حاله هو متمكن أو مسيطر عليه. حلو. هذا يعني ذكرنا أو ينبهنا أنه إحنا مهما كان عمرنا ممكن إحنا نحتاج إلى من يساعدنا، محتاج إلى من يغير فد وجهة نظر، فد فكرة.
1: بعض الأحيان يجون أزواج
0: يعني ثنائي،
1: أي يعني يحتاجون إنه واحد يقعد يحكوا ياهم يستشارونه، وهمين إذا عندهم سلوكيات يعني ما متوافقين بيناتها،
0: يعني أيضاً متداخلين بهذا الجانب مو فقط
1: تقريباً يعني 7 أو 8 يعني أزواج أجوا يعني. صار يعني برنامج
0: بشرين صالحة صار
1: بذيني. أي والله أكو يعني 2 واصل كانوا للطلاق،
0: تغيرت حالتهم.
1: الحمد لله.
0: حلو من واحد أن يكون مساهم بتعديل أو إنقاذ خلينا نقول الحياة الزوجية أو الحياة الشباب، اللي ممكن واحد مقبل على فئة من شبابه أو بداية شبابه وهو ممكن مأيس من الحياة، أو ممكن يشوفها بوجهة نظر جدا بعيدة ومختلفة عن الواقع اللي هو عايش به، فبالتالي راح يتعرف إلى صدمات من خلال عايش بهذا المجتمع.
1: المفروض يعني مو بس المجتمع، البيئة اللي عايش بيها، البيئة، الأسرة، هذا كله يأثر.
0: نعم.
1: يأثر على شخصية الفرد. فالمفروض يعني أنا يعني مرات أقول أنه ندخل للأسرة، الأب والأم هم اللي نشتغل عليهم كبير، لأن لهم دور كبير بالتربية أبنائهم. فهم يعني ندخل كل أسرة، يعني أنا لو بيدي والله أدخل كل بيت وأشوف شنو مشاكل حتى نقدر نحلها على مود يعرفون شلون يتصرفون ويا أبنائهم.
0: فعلا المربي يعني الاول
1: أمانة
0: للشخص
1: يعني
0: هو العائله،
1: الطفل يعني امانه، يعني انا اشوفه امانه، يعني الاهل لازم يكونون يعني على قدر هذا الواجب والمسؤوليه
0: عن خلينا نقول شبابه وتعليمه وتنميته ايضا، وتثقيفه بهذه المعلومات وهذه خلينا نقول التنميه اللي انت حاليا دا تحاولين توصليها لكل فرد بالعائله.
1: نعم
0: فاطمه، من بعد سنوات بهذا العمل أو بهذا المجال، شنو أكثر شيء تغير بنظرتك للمجتمع؟
1: والله يعني هنا هواية أشياء
0: منها
1: المجتمع يعني أوحدة من عندهم أنه كنت متوقعة أنه ما يريد يتغير، فشفت انه الناس لا تريد تتغير،
0: حابه التغيير.
1: هذا حبيت هذا الشيء. او من قلت لك الازواج من قاموا يجون، عرفت انه حتى الازواج يعني انه حتى اللي ما واصله علاقته على المحك مثل ما يقولون، لا اجى يريد فرصه ثانيه حتى يحسن من من حياتهم الزوجية.
0: يعني أول نقطة إنه مجتمع قابل للتغيير.
1: المجتمع وبإرادته. مجتمعنا قابل إيه بإرادته صحيح. بس عفنت يعني إحنا بالعراق هواية ظروف ما متهيئة للفرد العراقي، فلذلك هذه كلها ضغوطات نفسية داخل البيئة والمجتمع والعائلة.
0: يصير لها تأثير على سلوكي. طبعاً سلوكنا وطبعنا بممارسة حياتنا. زين هم أكو فكرة أنت تشوفيها بشكل مختلف، وبس من مارستي هذا العمل لسنوات ولمدة طويلة تغيرتي أو تغيرت نظرتك، صرت تشوفيها بوجهة نظر ثانية.
1: والله أنا كنت خايفة منه إنه ما تتقبل الناس هذا الشيء، بس بعدين ما شفت الناس تقبلت، لا يعني تغيرت فكرتي، صار عندي إصرار إنه أكمل وأسوي وأشتغل.
0: ما أحبطتش رفضهم أو عدم تقبلهم؟
1: حتى بالبداية كان ما صار عندي إحباط الحمد لله.
0: حلو، يعني خاصة نسمان من تريدين شغلة سويها سوي.
1: أي عافية.
0: مهما يعني صار أكو رفض غيرها، بس
1: خصوصا إذا عندك دعم بالعائلة، يعني الأب والأم والأخوة، يعني إذا واقفين وياك يعني صار عندك إصرار.
0: العائلة الدعم الرئيسي لكل فرد لكل شخص،
1: هي بناء شخصية الفرد.
0: نعم، ممكن أنت مساهمتهم بتربيتك ووصولك لهذا المستوى والمكان المرموق ساعدتك أنه تساعدين غيرك، فبالتالي
1: أنت
0: سبب بمساعدة الكثير من الناس، يعني النساء والشباب وليس فقط نفسك.
1: أي لأنه أنا من الناس لما إجيت وقلت للبابا أنه أنا أريد أفتح مؤسسة وأنا كنت فريق، يعني رأسا كلمة أول كلمة إيه صار بابا ها هي حاضر ورتب أمورك، فيعني إنه شاف هذا الشيء حلو إنه أنا أكون إنسانة، يعني شاف بيا الإنسانة اللي تقدر تدعم الناس وتسوي، قال خلص ها هي هو يعني كان دعم الرئيسي ويحضر وياه في كل مكان.
0: أي والله رحمته الواسعة يا رب. ننتقل وياك إلى فئة التعليم والشباب، باعتبار مؤسستكم مركزة على جزء جدا كبير من فئة الشباب. برأيك شنو اللي يحتاج الطالب والشاب اليوم أكثر من الشهادة؟ هل التعليم واحدة يكفي حتى نبني إنسان واعي، لو ممكن أكو عوامل وعناصر ممكن هي تكون أهم أو مكملة؟ خلينا نقول
1: والله العوامل هي أهم شيء. أهم يعني
0: ليس فقط التعليم.
1: لا مو فقط التعليم. مثل شو يعني إذا إنسان اشتغل على نفسه بعدها أنا أشوف الشهادة يعني شيء ثاني.
0: ثانوي.
1: المفروض يشتغل على نفسه وبعدين التعليم يجي بالمرتبة الثانية، لأنه مو كل متعلم تشوفين إنسان متحضر وفاهم أو سلوكه سوية أو هاي، لا مدى نشوفي عندنا نشوف ناس واصلة بس ما عندها أي سلوك سوي أو تصرف يعني تشوفين بالمجتمع، أو مرات هذا تعليق أو منشور أو شيء نكتشف هواي شخصيات واصلة مراحل. أي تشوفين تقولين هذا وين يعني وين عقليته وين عايش،
0: ما معقول إنه حامل كذا شهادة.
1: أي يعني دكتورة أو طبيب او ما اعرف شنو او مهندس، هذا الشخصيه مهمه بالمجتمع، ليش يفكر
0: بهاي؟ ممكن ما يمثل الشهاده اللي يحملها.
1: اي فاني يعني درجه الثانوي يعتبر الشهاده، بس كتعليم يعني من دخلنا للمؤسسة تعرفين انه انت يجونا باعمار عشرينات وثلاثينات ما يعرف يقرا يكتب ويطلب انه هو يتعلم محو اميه،
0: يعني عنده هذه الرغبة إنه يستمر. عنده الرغبة.
1: إيه يعني تعرفين إحنا وصلنا يعني تكنولوجيا وأقل شيء موبايل، يعني
0: محتاجاني
1: ولد يقول لي أني ست أني عندي محل وعندي بيج وأريد أحكي ويا الزبائن، ومرات
0: هذا باب رزق.
1: إيه بنية راس إني أستحي أدز بصمة وأفهمها وهاي خاف عائلتها أو زوجها أو شيء ما يقبلون، فأريد أكتب أجاوبها. فيعني صراحة أنا انصدمت بهذا الموضوع إنه ولد شاب عمره فوق 27
0: عنده رغبة يتعلم،
1: عنده رغبة يتعلم وما يعني ما يعرف يقرأ ويكتب خطية، هو ده يسعى حتى يعني يحصل على رزق وحتى يوقف على رجليه ويكون عائلة، فهذا هم من أحد الجوانب اللي خلتني.
0: نعم، إذن التعليم هو مهم، لكن هو مهم. من ضمن المكملات اللي تكمل وعي ورق الإنسان،
1: خصوصا إحنا بعصر التكنولوجيا يعني والتطور.
0: زين هو شنو اللي يحتاج تحسيه حاليا الطالب والشاب يعني أكثر من الشهادة؟ هواي أمور يعني ممكن عملتوا عليها بالمؤسسة.
1: سلوكيات، اشتغلنا على تعديل السلوك
0: يعني
1: والتوعية، هذا أهم شيء.
0: يعني شفتي ممكن أكو فت حالة معينة أو حالات انتقدتوها أو انطيتوها كمثال؟
1: أي طبعا أكو، كانوا يجون أهالي يجيبون أبنائهم يشد من المدرسة أو يتعارك ويا المدرس مالته ويا المدير،
0: تغلب الأهل يعني في هاي الفئة العمرية المراهقين.
1: إيه يعني هذا معناها ما دا يريد يتعلم لأنه سلوكه مو سوية يعني. أي فهذا اشتغلنا عليه حتى يعني يستمر بالدراسة مالته.
0: شنو اللي كانت النتيجة يعني من تأثيركم؟
1: الحمد لله كل النتائج، لا كان يعني الطالب ابتدائية أو إعدادي ومتوسط.
0: زين هذا الطالب اللي يشرد من المدرسة وما يتقبل، احنا هواي نشوف طلاب وشباب يحسون انه الدراسة هي ما تضمن لهم مستقبل، يعني تعرفين بهذه الظروف الحكومة وغيرها
1: وظائف.
0: نعم يعني ممكن يعني يقول لك أنا ما راح أحصل وظيفة، ما أستفاد من شهادتي. فبرأيك يعني وين المشكلة بالتعليم لو بسوق العمل لو اثنيناتهم؟
1: والله بالاثنين يعني أني باحت الأرفين طلعت النتائج ما الدار الثاني.
0: نعم
1: شفت هواية محصلين درجات عالية
0: من خلال ما ذكرتي. احنا نوجه تحية لكل طالب نجح وحصل يعني أكيد نتيجة مرضية إلى والي أهله من بعد دراسة نقول سنة ونص تقريبا هو بالسادس، سواء دور أول دور ثاني يعني. خاصة الدور الثاني جدا صار تعب نفسي. نعم فاحنا نوجه لهم تحية وألف مبارك للي نجحوا وفرحوا نفسهم وأهاليهم، وإن شاء الله نقول لهم الحظ يعني يحالفكم والأوفر إن شاء الله بالدور الثالث، أو ممكن الإعادة تكون بها إفادة لبعض اللي ما وفق ما يعني توفقوا بنتيجة. فإحنا نقول لهم اسعوا واستمروا، ماكو شيء يضيع. السنة هذه عادي ممكن تتكرر، ممكن السنة الجاية تعوضها بدرجات ومعدل أقوى. فتحياتنا لطلابنا اللي البارحة أخذوا النتيجة.
1: أي فقلت لك بحد من خلال تصفح أكو يعني تنزل بوستات.
0: نعم.
1: انه انا ما راح اروح طبيه، ما راح اروح صيدله، ما راح اروح. وشوفين التعليقات والناس تتناقش انه لانه ماكو وظائف، لانه شنو يعني من هاي تعرفين انه الشخص حيروح ويكمل على مود يعني
0: ممكن هذا الشيء يسبب احباط،
1: محتاج محتاج وظيفه لانه بالتالي وشون يكون نفسه.
0: نعم.
1: اي فهذا الشيء ده يسوي احباط يعني درجته 100 101 99، ما راح يروح للجانب الطبي لانه يقول اني هذا الجانب ما راح يفيدني بشيء، لانه هاي صار من دفعه 23 لحد هسه ثلاث دفعات تخرجت ماكو تعيين.
0: احنا يعني اغلب الطلاب احنا ما نريدهم يركزون بعدين او بالمستقبل بقد ما نريدهم يركزون انه استمتعوا بدراستكم. ايه. عيشوا هذه الفئه العمريه مرحله الدراسه
1: اللي حابيها وتردوها.
0: نعم وتونسوا وسووا اللي عليكم، وبالتالي هي كل شيء نصيب، والظروف والاوضاع هي ما تبقى ثابته، يعني لابد ما اكو يصير تغيير وتغيير ايجابي ان شاء الله للاحسن بالمستقبل. لكن هي مطلوب انه انت تقوم بواجبك تجاه نفسك عائلتك، فبالتالي احنا ما نحبذ انه يركزون صحيح. دائما بالنتيجة فقط ويتخلون عن مسيرة دراسية كاملة، بالتالي هذا يتخلون عنها.
1: انصح انا دائما انصح طلابي يعني من اجل اريد ادرس الطالب ماني يعني معلمة اني
0: حلو هاي معلومة ايضا المستمعين
1: معلمة لغة انجليزية
0: موفقة يا رب
1: تسلمي لي. فمن يجي الطالب اني اول يعني موضوع احكي وياه انه شنو هدفك وشنو حتسوي وشو تفكر بالمستقبل، هذا اهم شيء، أهم يعني الحجر الأساس من يجي يدخل الطالب للمدرسة.
0: على أساس الجواب راح تشوفين هو شنو يفكر.
1: أي فعني أنا فرحني هواية من أشوف مرات قصاصات أوزع الطلابي وأقولهم شو تتمنون اللي يكتب للطيار، الضابط، الدكتور، الدكتورة، المهندس،
0: الكثير من الأحلام.
1: من بعدين أتصفح بيهن شقد أفرح، يعني البسمة ما تفارقني من أشوفهم واحتفظ بيهن، فهالشي يعني حلو.
0: هذه كلها أحلام للأطفال.
1: أتمنى يعني من الحكومة العراقية يعني أنه تفتح أبوابها للطلاب للخريجين، توفر فرص عمل، يعني لأنه هم يعني يشوف الإنسان يعني حرامات أنه تعبه ودراسته وهذا الوقت كله وبعدين ما يحصل نتيجة.
0: احنا نتمنى الموفقية لكل الأجيال ولكل طلابنا، بالتالي سواء هذا الجيل أو اللي قبلها اللي مستمر واللي تخرج واللي منتظر وظيفة واللي ممكن محتفظ بشهادته منتظر خلينا نقول الوقت المناسب حتى يستفاد منها. نتمنى للموفقية وإن شاء الله يعوض بفرص عمل بالمستقبل تكون مرضية من كل النواحي إن شاء الله. نعم فاطمة نكمل بعد الفاصل مستمعينا، نروح فاصل قصير مع مخرجنا.

0: سوهاج كلها وتقعي.
1: نعم مستمعينا مستمرين وياكم ورجعنا بعد هذا الفاصل ونكمل ويا الست فاطمة الأسدي ورئيس مؤسسة تراث بابل للتنمية والتعليم والكثير من الصفات اللي تمتلكها اللي ذكرتهن وعرفت بيها عن نفسها. نكمل وياك فاطمة. أنت ذكرتي أنه من ضمن فريق يهتم بمكافحة التطرف العنيف. خلينا نبسط الموضوع للمستمع، شلون تبدأ الفكرة المتطرفة أصلا داخل الإنسان وأصلا هو شنو تعريفه؟
2: التطرف هو يعني أنه أسلوب، يعني
1: نوع من أنواع الأساليب،
2: نوع من أنواع الأساليب أو سلوك أو فكرة يعني تتحول إلى سلوك غير مرغوب بالمجتمع. تعرفين يعني أنه هذا خطاب، يعني إحنا نعتبره من خطابات الكراهية، ومن خلال هاي البيئة اللي نعيش بيها والحروب اللي واجهتنا.
1: نعم.
2: بالمجتمع يعني أنا أؤمن أنه الوقاية من التطرف تبدأ قبل أن تتحول إلى فكرة أو إلى سلوك.
1: نعم.
2: ولهذا يعني الوعي والتعليم مهم جدا بهذا الموضوع،
1: نكافح التطرف.
2: نعم. لأن الشاب إذا ما لقى مساحة آمن حتى يعبر عن أفكاره ويسأل ويناقش، ممكن يبحث عن إجابات أخرى أحيانا تكون إجابات متطرفة أو متضللة. أو مضلل عفوا. لهذا الوقاية يعني مو معناها أنه فقط نحذر الناس من التطرف، وإنما
1: لازم
2: نسأل
1: فعلي.
2: أي لازم نسأل ليش ممكن الشخص أصلا ينجذب إلى خطاب متطرف، أو شنو الاحتياج اللي ممكن يحصل عليه، أو شنو البيئة اللي يعيش بيها، أو ممكن شنو الشعور بالانتماء والقدرة على المشاركة. هنا يجي دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع
1: بمساعدة
2: بناء شخصية، حتى الإعلام بناء شخصية الفرد، ومن خلال مشاركتي بهذا الملف، يعني ملف التطرف اللي احنا اشتغلنا عليه العام الماضي.
1: نعم.
2: مع UNDP اشتغلنا يعني على مكافحة التطرف، ونحتاج نفهم قبل الحكم يعني، وحوارنا قبل الإقصاء واحتواء قبل أن نتفاقم المشكلة عندنا. ولهذا يعني الوقاية تبدأ بالفهم وتنتهي بالأثر،
1: يعني لازم يكون اكو احتواء للموقف،
2: اي وبعدين يعني نشتغل عليه ننتهي، يعني لازم يكون لنا اثر بالمجتمع.
1: زين، هل مكافحه التطرف تبدا من لحظه ظهور الفكره، لو المفروض نشتغل يعني من قبلها على اشياء مثل ما ذكرتي احتواء؟
2: لا لازم نشتغل اي من قبلها. ليش لا. ليش نخلي يعني الفرد يوصل لهاي المرحله؟
1: يعني لازم ننطيه نقول مساحه يشعرون بيها ان هم جزء من هذا المجتمع ولهم دور مهم.
2: أي.
1: مو انت دورك ملغي مثلا بالمجتمع، او ما لك دور للشاب او للبنت نقول انت مثلا ما لك دور بالمجتمع، فهذا احباط.
2: اي صار يعني الشيء، يعني تلاحظين ان ابسط الاشياء صارت انه يقلدوها او يصنفون عليها.
1: نعم.
2: او يقولون انه حتى دخلت بالمذهب وبالدين وبكل شيء، يعني التطرف صار بكل مجال.
1: نعم.
2: وهذا كله سبب طبعا الحروب والمجتمع والبيئه اللي نعيش بيها.
1: الحالات اللي اشتغلت عليها فاطمه، خلينا نقول نتيجتها شلون كانت، تاثيرها على الفرد؟
2: والله احنا اشتغلنا 4 نشاطات العام الماضي، قلت لك كانت هي ويا UNDP. اشتغلناها على الشباب من عمر 16 سنه الى عمر 35.
1: شنو اكثر شيء عانيتم ممكن على مود توصلون الفكره لهذا الشاب، رايه او شنو اللي يفكر بيه؟ يعني ممكن
2: دائما يكون مستبد برايه، دائما مستبدين برايهم، او دائما الاحظ يعني بعض الاشخاص متنمرين،
1: عندهم هذا النوع من التنمر.
2: هذا النوع. أيوة يقول يعني أنه طبيعي هذا الشيء، إحنا عايشين بيئة هيك،
1: يعني يشمر خلينا نقول السبب بالمجتمع.
2: فقلت له شنو يعني طبيعي، شنو أنت عايش ببيئة، يعني تغير البيئة تكون أفضل من البيئة اللي عايش بيها، ليش حتى تكون
1: هي البيئة دلوقتي. شلون تتغير أو المجتمع إذا ما
2: احنا فرد.
1: نعم. من فرد، وبالتالي راح ننقلها للفرد الآخر. أيوة. فبالتالي راح تعم على كل
2: لا
1: المجتمع.
2: المجتمع اللي أنا عايش بيه ليش حتى أغير بنفسي،
1: بقى متمسك بهذه الفكرة.
2: أكو بعضهم بقى بس بعدين يعني
1: مستبدين مثل ما ذكرتي.
2: أي بس مني خلصنا لا يعني
1: تغيرت وجهة نظرها،
2: تغيرت هواي أشياء.
1: شعورك كفاطمة من يعني تواجهين ممكن هيك نوع من الأفكار المتطرفة وغيرها، قدرتي أنه تغيريها؟
2: ببداية من أشوف الشخص هيك كلش يصيبني إحباط، أقول هذا شلون راح يتغير، شلون راح نشتغل عليه، يعني شلون يعني أنا راح أقنع أنه راح يتغير بشخصية ثانية وفكر ثاني ووعي ثاني. بس لا الحمد لله من بعد ما يتخرج من يمنا لا أحس أنه هواية فرق، هذا الشيء كلش ريحني ويفرحني.
1: زين، برأيك اللي انضموا لهذه الأنشطة وحصلوا على تغيير، استمروا بهذا التغيير لو ممكن فترة وانتهى، يعني بقيتوا على تواصل معهم لو شنو؟
2: اي طبعا، واحنا يعني حست يعني بدنا نسوي كل سنة جارد نرجع نرجع نتواصل وياهم، وهم موجودين بجروبات ويانا دائما على طول، يعني انه
1: طلع.
2: نتواصل اي وندز لهم استمارة انه شنو التغييرات اللي واجهتوها بحياتكم من لحظة النشاط لهذا، يعني
1: حلو
2: هيك يعني باستمرار
1: حلو، هذه
2: وياهم.
1: الاستمرارية ممكن راح
2: وهذا
1: تبقى
2: جزء
1: تفكير.
2: اي جزء
1: نعم
2: من شغلنا، يعني احنا مو بس اني اشتغله فد 4 نشاطات وكل
1: هذا اللي ردت
2: كل
1: عارفه.
2: نشاط
1: نعم
2: محاضرتين ثلاثة ويروح ويدير وجهه، لا ما تراهم
1: لازم
2: ما راح
1: اكو
2: يتغير.
1: متابعة تبقى
2: اي
1: مستمرة
2: طبعا،
1: على مدى الأشهر والأيام.
2: وناس تغيرت هواية واجت تواصلت وتشكرت من عندنا انه انا تغيرت وتغيرت نفسيتي وتغيرت اطباعي والناس اللي حولي تغيروا، فهذا
1: نعم
2: الشيء هم
1: ممكن شاف
2: يفرح.
1: التغيير
2: اي اي
1: والتأثير اللي حصل
2: وشافه
1: أبدا.
2: ايجابي عليه يعني مو سلبي، يعني حبوا هذا الشيء.
1: موفقين يا رب، فعلا
2: تسلمي.
1: لكم دور جدا مهم، لأنه مجرد تتغير فكرة الإنسان تجاه نفسه قبل
2: هاي
1: كل
2: أهم
1: شيء
2: شيء،
1: راح يساعده بتغيير حياته، خلينا نقول من كل النواحي.
2: الإنسان إذا تغيرت نظرته تجاه نفسه راح تتغير نظرة المجتمع
1: وأهم
2: اتجاهه،
1: شيء الثقة،
2: أي من
1: لازم
2: يكون
1: تكون
2: واثق من
1: ثق.
2: نفسه يعني حتى المجتمع والناس راح يشوف أكو احترام أكو تقدير، يعني هاي الأمور يعني كلها تلقاها قدامه، فهذا الشيء مهم يعني إنه يكون ثقته بنفسه وتتغير نظرته لنفسه إنه أني حكون أفضل حكون أحسن، هذه أهم نقطة
1: نعم
2: يعني.
1: خلينا نقول تفكيره يكون إيجابي
2: أي
1: أغلب الأحيان. زين فاطمة، كمرأة اشتغلتي بأكثر من ملف مجتمعي،
2: نعم
1: تحسين أنه المرأة اليوم تقدر توصل لمواقع تأثير حقيقية بسهولة لو بعدها مطالبة أنه تثبت نفسها أكثر وأكثر حتى تقول أنا ترى أقدر؟
2: خاف أجاوب النسوان تصير ضدي.
1: ليش؟ أنا برنامجنا مهتم بكل القضايا اللي تخص النساء.
2: والله بصراحة أنا اللي دا أشوفه إنه الوضع تغير، يعني مو مثل ما كان، يعني هسه المرأة تقدر يعني توصل لأي شيء تريده بسهولة، يعني أنا هاي قدامك.
1: يعني مو مثل قبل مطالبة إنه تثبت نفسها،
2: إيه قبل
1: تعرفين
2: كانت
1: لازم
2: مطالبة،
1: أكو
2: كانت
1: ثباتات تصير.
2: إيه كان العائلة البيئة المجتمع كل اللي تحيط بيها إنه شادة عليها، بس هالمرة لا، يعني هسه صار إنه كثير من النساء صارت ناجحة وطلعت من بيئتها ومجتمعها ووصلت وحققت إنجازات عظيمة، فتقدر المرأة تقدر بإصرارها عظيم يعني وعزيمتها وذكائها تقدر توصل أي شيء تريده،
1: ماكو شيء صعب إن شاء الله.
2: ماكو شيء صعب.
1: زين برأيك شنو الفرق بين المرأة اللي تشارك بالمجتمع والمرأة اللي يكون لها خلينا نقول تغيير أو فعلا تصنع تغيير، يعني مو فقط مشاركة؟
2: والله أنا أهم شيء عندنا تصنع تغيير،
1: نعم يكون لها خلينا نقول
2: المشاركة أحس
1: نتيجة.
2: هاي ما موجودة، يعني ما لها أي أثر، المرأة اللي لازم تترك أثر، المرأة شيء أساسي بالمجتمع،
1: نعم أثر سواء بالبيت
2: هي
1: بالمنزل
2: المجتمع أصلا،
1: بالعائلة
2: هي
1: ببيئتها المحيطة بيها.
2: أي المرأة هي الأساس بالمجتمع، هي أصلا هسه إحنا نفترض إنه على سبيل المثال الأبناء من يربيهم؟
1: الأم مرة.
2: الأم،
1: نعم
2: يعني المسؤولية الأكبر الأم، الأب يروح
1: إدارة
2: الشغلة
1: البيت. نعم
2: يروح الشغلة ويجي من الصبح لليل ما يعرف ايش راح يصير، بس هي المرأة هي إدارة البيت، إدارة الأبناء، تثقيفهم، توعيتهم، دراستهم، كلها يعني واقعة يعني على المرأة، فهي مهمة يعني بالمجتمع.
1: نعم مو إلا تطلع خارج البيت وتشارك، يعني
2: اي
1: تقدر بالمنزل
2: فتأثيرها راح يكون
1: وتصنع
2: جيد،
1: تأثير. نعم
2: بالعكس يعني تأثيرها راح يكون إيجابي على المجتمع.
1: حلو. زين انتي من خلال تجربتك مرت عليك لحظة حسيتي بيها انه كونك امرأة كان اكو تحدي ممكن، شنو كان شعورك من لازم تثبتي نفسك او يعني خلينا نقول بداياتك ك
2: وتعرفين انت
1: من ضمن هذا
2: كل
1: الفريق؟
2: شخص بدايته لازم يكون صعبة بالبداية، انه من فريق عبارة عن شخصين ثلاثة وبعدين شوي شوي
1: نعم
2: يكبر ويعمل ويشتغل على نفسه، فأكيد كانت البدايات كلش صعبة، بس مع ذلك اجتازيناها يعني الحمد لله
1: انت قدها ان شاء الله
2: ان شاء الله.
1: وصباعية.
2: تسلمين.
1: زين فاطمة، كل هذه الأمور اللي ذكرناها، يعني انت اشتغلتي ملفات مختلفة،
2: نعم
1: التعليم، التنمية، المرأة، الشباب، والتطرف، والبيئة أيضا، شنو الرابط اللي يجمع كل هاي القضايا بالنسبة لفاطمة الأسدي بالنسبة إليك؟
2: الرابط الأساسي اللي أشتغل عليها هو تنمية الفرد وتطوير الذاتي، هذه يعني حتى هاي الجوانب كلها
1: من كل النواحي.
2: تتجرد إيه من عندها. إحنا اشتغلنا ابتزاز، اشتغلنا مكافحة مخدرات،
1: حلو،
2: إيه
1: كان
2: هاي
1: اكو توعية
2: التفاصيل
1: بهذه الأمور.
2: أصلا، يعني أول كانت أول نشاطاتنا الابتزاز ومكافحة المخدرات.
1: واجهتي هواي ممكن حالات
2: إيه كثير،
1: يعني
2: أكثر شيء الابتزاز،
1: نعم محتاجيت انه اكو يصير تدخل؟
2: أكثر يعني أكثر الابتزاز كانت، يعني الحمد لله يعني كانت يعني الأمن الوطني متعاون ويانا،
1: ماكو
2: قيادة
1: مساهمة،
2: شرطة
1: تحياتنا.
2: بابل، أي تحياتنا لهم يعني كانوا ويانا يعني بهذا الجانب، فهواي حالات يعني انحلت إن شاء الله والحمد لله.
1: هذا المساهمة اللي تصير بنقول الواحد إن يكون فريق واحد ونشط وواعي يقدر يغير المجتمع لنحو إيجابي تماما، مغاير للسلبية اللي ممكن ننتقدها أو نحاول نغيرها. فروح المشاركة مطلوب بمجتمعنا سواء، يعني إيش قد حلو
2: صحيح.
1: أنتم كمؤسسة
2: حتى تشوفين يعني
1: صارت لكم
2: الفريق شلون
1: مساهمة.
2: متحمس
1: نعم
2: واني يعني انه اريد اشتغل على هذا الشيء، شباب وبنات يعني فد شيء حلو، يجون من الصبح لليل ومتحمسين، واللي عنده دراسة واللي عنده شغل عايفة وعلى مود شنو يجون حتى
1: يقدمون
2: يقدمون
1: المساعدة.
2: المساعدة
1: نعم
2: للمؤسسة وللمجتمع. وطبعا هذا يعني الجانب كان تطوعي يعني من عندهم، واحنا هسه هذا كل شغلنا تطوعي يعني الصراحة، يعني
1: موفقين يا رب،
2: بدون اي شيء، المؤسسة هي اصلا غير ربحية.
1: موفقين يا رب.
2: الله
1: هذه
2: يسلمك.
1: مو أي أحد يقدر يكون بهذه النفسية، خلينا نقول، ويكون إنساني بحت اللي يقدمها، خلينا نقول الإنسانية، يعني يهتم بها أكثر من أي جانب آخر. فتحياتنا لكل الفريق اللي
2: إن
1: تعملون
2: شاء
1: به
2: الله تسلمي.
1: فردا فردا.
2: تسلمي.
1: زين فاطمة، إذا قلت لك اختاري قضية واحدة تبقين تشتغلين بها، خلينا نقول للسنوات الجاية، شنو تختارين وليش؟
2: أختار التوعية والتعليم.
1: تركزين بيها للسنوات القادمة
2: التعليم لأنه كمعلمة يعني
1: باعتبار اختصاصك.
2: باعتبار
1: نعم
2: اختصاصي إيه، وما أنا ما أحب يعني إنه شخص يبقى جاهل أو أمي أو يجي، فهذا شيء أساسي أعتبره.
1: حلو،
2: والتوعية إنه لازم المجتمع يكون واعي
1: لازم يكون على استمرار
2: على استمرار.
1: بالتوعية.
2: أي
1: نعم، باعتبار انه المجتمع خلينا نقول اكو استحداث وتطور
2: استحداث
1: مستمر.
2: إيه، وتعرفين تكنولوجيا وتطور وكل شيء، وصلنا للروبوتات.
1: نعم، فالتطور لازم يكون اكو استحداث إلى بالتوعية ايضا باستمرار. زين، اكثر موقف مر بيك وخلاش تحسين انه تعبش بالعمل المجتمعي فعلا يستحق؟
2: بصراحة الأطفال اللي محتاجين تعديل سلوك واللي عندهم فرط حركة وعندهم توحد، لأن هذا الجانب بيشتغله طبعا. تحياتنا للأستاذ المدرب حسين الأسدي اللي هو طبعا أخويا
1: تحياتنا إلى
2: أخويا
1: عائلة الأسد مسيطرين.
2: اي فاخويا حسين يعني عنده هذا الجانب، لان هو اختصاصه هذا انه يشتغل على الاطفال. فهو كثير من الحالات اللي اجت توحد، فرط حركه، تحسين اللفظ، هواي شغلات اشتغل عليها
1: حالات جدا مهمة.
2: وجابت نتيجه يعني وفرحت اهلهم وعوائلهم وابائهم وامهاتهم. هذا الشيء هو الاساس اللي يفرحنا
1: لكم الأجر
2: الصراحه.
1: أكيد
2: هذا
1: لتغيير حالة الطفل،
2: اهم فقره
1: لأن
2: يعني،
1: هذا راح يكبر مبني على طفولته
2: وهذه مستمرة
1: أساسا.
2: طبعا ما منقطعين بها، احنا لحد الآن ده نشتغل بها بالمؤسسة.
1: موفقين يا رب، فعلا حلو هذا الشيء،
2: اي
1: خاصة الأطفال لأنه هم هذه المرحلة العمرية اللي راح تكون شخصيتهم
2: اي
1: وتفكيرهم معتمد على أساس هذه الفئة العمرية.
2: اي وتعرفون يعني انت فرط يعني هاي الحالات، فرط الحركة التوحد كلش منتشر بشكل مو طبيعي يعني. هسه ما اعرف سبب هالتغذية شنو السبب، ما دا اعرف يعني،
1: كل
2: بس
1: انعزال.
2: الانعزال او التكنولوجيا، التليفون،
1: نعم
2: التاب، ما اعرف يعني دا تجي يعني بحالات كثيرة كثيرة
1: أكثر من قبل.
2: اكثر يعني بهواي. قبل احنا قبل وين نسمع بالسنة مرة يعني نسمع يمكن اكو حالة واحدة توحد.
1: يعني
2: هسه كل
1: ممكن التكنولوجيا لها دور بهذا الشيء،
2: العوائل يعني هسه كل بيت بي واحد اثنين توحد يعني، ما
1: شخص منعزل خلينا نقول، عازل
2: منعزل،
1: نفسه
2: ما طايق
1: ليختلط.
2: المجتمع، ما
1: نعم،
2: طايق حتى أهله، مرات ما طايق نفسه.
1: ما يعجبه ممكن البيئة اللي هو متواجد بيها. فشلون تعاملتوا ويا هذه الشخصية؟
2: هذا يعني من دا نشتغل يعني على برنامج خاص بي، طبعا الأستاذ حسين هو اللي اختصاصه هذا الموضوع. فيعني شفنا الطفل يعني شلون قام ياخذ راحته، يحكي، يسولف، يطلب مني يريد حاجة، يعني هواية تفاصيل اتغيرت. يعني اكو ناس تجي حتى ما تحكي، اكو عوائل تجينا ما يقولوا لهم حتى بابا وماما، رغم انه الطفل يتكلم
1: حلو،
2: بس ما يصيح الابو بابا ولا امه ماما.
1: ممكن يعني
2: اي
1: بسبب نفسي خلينا نقول
2: فاكو
1: أكثر من
2: اي
1: معامل
2: يعني
1: ثاني.
2: اتذكر يعني حد الان اب وام اجوي، اكو طفل يعني من خلال محاضرتين قام يناديهم بابا وماما، قاموا يبكون يمنا بالمؤسسه.
1: شعور مؤثر. نعم،
2: كان شعور
1: خاصة اللي
2: كلش
1: يتمنى يسمعها
2: اي
1: من ابنه،
2: والله يعني شعور
1: رغم هي
2: كلش
1: أبسط شيء
2: مؤثر.
1: ممكن شخص يسمعها من
2: اي
1: طفل هو
2: صح
1: نقول يعني خاص بي،
2: اي
1: فيشوفها فعلا صعبة من يطلب شيء هو المفروض عفوي وفطري خلينا نقول.
2: اي صحيح. واكو طفله كانت ما تحكي ويا احد يعني، بس من اجت يمنا وقامت تحكي وتحكي ويا معلماتها وتناقش، يعني كانت ما تطلب اي شيء، حتى المعلمه متحاكيها ما ترد عليها. من اول محاضره حكت يعني ابوها وامها ايش قالوا؟ قالوا ما اعرف شلون نجازيكم.
1: هل هذا التأثير اللي نشوفه
2: اي
1: خلينا نقول فترة قصيرة على تأثير الفرد؟
2: اي يعني هذا الشيء كلش حلو. وما أعرف يمكن لأنه عندنا طاقة إيجابية وهيك
1: أكيد
2: بتحسن إن
1: الطاقة
2: الشخص
1: مطلوبة.
2: يستجيب.
1: نعم أنت حاليا طاقتي شو تبثيها إلي؟
2: حتى من يجون فيقولون أني وأستاذ حسين يقولون طاقتكم يعني ندخل للمكان نرتاح
1: طاقة الأسد
2: نبقى نسالف كل شيء.
1: لا هو فعلا أنا طاقتك حاليا أني قاعد أشوفك وجه الوجه وأتحاور وياك واصلتني هذه
2: حبيبتي.
1: الطاقة ودا أشوفك تجاوبين من كل قلبك والابتسامة على وجهك أبد ما فارقت وجهك. فمستمعين إن شاء الله وصلهم هذا الشعور شعور الإيجابية اللي أنا دا أحس بيه كمقدمة برامج دا أحاور ست فاطمة الأسدي. فعلا الطاقة الإيجابية مطلوبة بشكل جدا مهم، ممكن هي أهم عنصر أنه أنت محاورتك ويا هذا الشخص المقابل، سواء أنت مساعدة أو
2: صحيح.
1: أكو اختصاص معين، أكو فد رسالة تريدين توصليها، الإيجابية جدا مطلوبة. ممكن هذه الحالات اللي واجهتيها ممكن أكثر شيء هم محتاجي الإيجابية. الإيجابية هي دائما توصل لنا شعور ما نقدر يوصل لنا ممكن شخص ثاني، وحتى لو متقن الدور وإلى ممكن سنوات بهذا العمل، لكن تشوفيها أكو اللي يميز هذا الشخص اللي هو الصفات اللي تمتلكها فاطمة الأسدي
2: حبيبتي.
1: بعملها وهذه الروح المثابرة اللي ممكن من تتحاور ويا حالة معينة هي تعتبرها قريبة منها وتبعد هذه ممكن الألقاب وغيرها.
2: ماكو المفروض ماكو أي حواجز.
1: نعم هذه الحواجز اللي ردت أنوه عنها. تحياتنا لكل الفريق اللي تعملون به. وعلى طار الفريق المجتمعي، يعني أكثر موقف أو شنو اللي خلاش يعني ممكن تكتسبيه وتعلمتيه من هذا الفريق اللي أنت تشتغلين وياه؟ يعني أكو أكثر شيء درس أو فد صفة معينة عجبتك بهذا الفريق مو كفاطمة فقط؟
2: روح المحبة والتعاون، هذه أهم شيء.
1: هذا اللي ذكرتي،
2: نشوفهم متعاونين وهم حابين أنهم يشتغلون ومصرين في هذا الإصرار والعزيمة والروح كلها، يعني أنه يشاركون بكل شيء، بالأكل بالنشاطات بكل شيء، فهذا الشيء يعني هو أكثر شيء أحبه.
1: سوى واحد حتى واحد يستمر
2: أي.
1: بدون ممكن مشاحنات، بدون ممكن
2: أبد ماكو أي مشاحنات
1: حواجز.
2: الحمد لله
1: هو هذه أهم شيء بكل بكل المجال، انه روح الفريق الواحد لازم تكون اكو تكافؤ واكو ألفة ما بيناتكم.
2: حتى اللي يتعب قوم، صار يعني انه لازم نشتغل، لا تتعب لا تقعد لا ترتاح، هيك يعني
1: اكو نقول همة بيناتكم،
2: هم
1: واحد يشجع الثاني.
2: أيه.
1: حلو هذا الشيء. زين كفاطمة الأسدي، لو ممكن عندك قرار واحد بيتج حتى تغيرين شيء بالتعليم باعتبار انت معلمة هذا اختصاصك، شنو اللي حابة يتغير؟ او اذا انت بيتج شنو اللي تغيرين؟
2: والله اللي حابه يتغير انه المناهج ما تكون بهاي الصعوبه. انا دا اشوف المناهج كلش صعبه، ويعني الكتاب الواحد كلش كبير، حتى الطالب ميل حق انه يكمل نهايه السنه. يعني احنا كنا عندنا طلاب نعرف انه فصلين ثلاث مرات تنترك، هي تدخل للامتحان
1: ما يلحقون،
2: بس ما يلحقون يكملوها، خصوصا بسبب الظروف اللي نعيشها، الامطار العطل.
1: نعم
2: اللي
1: ينطوها
2: يعني.
1: نعم.
2: هذا كلها دا تاثر يعني على الطالب. انزين هو اذا ما اهم، انا بالنسبه لي اهم فصول هي الاخيره بالكتاب، اذا ما كملها هو راح يبدي سنه دراسيه جديده
1: مكمله. ممكن
2: مكملة
1: تكون نعم.
2: يعني هم بلشوا ونقول انه اشياء مختصره او مهمه.
1: نعم.
2: بهذه الفصول
1: تأهلك
2: لهي المرحله. اذا اني ما اخذتها هنا شلون راح اخذها؟ يعني باح تحكي وياي بنت اخويا تقول لي ما كملنا الاضويه من الخامس، شلون بالسادس اكو اضويه؟ يعني
1: أي.
2: شلون اذا ما فهمت اني شلون راح؟
1: والمشكله بالمرحله هذه الجديده راح يقول لهم اخذتوها العام،
2: مو اكو رغبة يعني.
1: هذا الطالب الحريص طبعا،
2: حتى المعلمين والمدرسين من يدخلون اول بالبدايه يعني اول محاضره.
1: نعم.
2: يقول لهم اول ما اخذتوه بنهايه الكتاب، واذا ذكر الطالب انه هذه الماده كانت اساسيات ومدخل بس لهذا الموضوع، وهسه احنا بدنا نجي بالاهم. فهيك يعني انا اشوف انه لازم اكو لو شغله
1: اختصارات، خلينا
2: اختصارات والشغله الاطول همين لازم لها حل.
1: نعم ممكن هذه الاختصارات احنا نركز على المعلومات المهمة.
2: أيوة.
1: خلينا نقول أكو شيء مهم أكو الأهم، لكن أكو مواد هي ما تتحمل اختصارات، بالتالي أكو استكمال للأفكار وغيرها. فحلوة الفكرة اللي طرحتيها.
2: أو طولون المرحلة الدراسية إذا واحد ما يلحق، لأن تعرفين العطل ده السبب خصوصا بالشتاء بسبب الأمطار.
1: نعم.
2: والفيضانات
1: ممكن لها تأثير.
2: أيه. كلش تأثير، مرات يقعدون أسبوع الطلاب
1: ممكن. نعم يعني هذا يصير تأخير لل
2: يعني
1: نقول استكمال
2: العام. هواي قعدوا الطلاب هواي، فهذا لازم
1: سبب الظروف خلينا نقول اللي نمر بيها البيئية وغيرها. نعم، لكن هو بالنهاية الطالب راح يعاني من هذه الأمور، ردة الفعل راح تكون على الطالب والتدريسي أيضا، باعتبار راح يحصل لازم بعد
2: هو يختصر. هو ملزم، نعم، ملزم بمحاضرات وعنده خطة دراسية، يعني نعم، ملزم بيها. إذا
1: حصل تغيير
2: راح تتغير، يعني تروح من الأسبوع من عنده حصتين ثلاثة راح يعني يقول شلون أنا راح أكملها وشلون راح أعوضها همين، يعني هذا إلى دور.
1: زين، أكثر فكرة تتمنين تغيريها بالمجتمع أو شنو اللي ممكن مجتمعنا يحتاج اليوم؟
2: هو التوعية،
1: اللي هو من ضمن الهدف اللي فريقكم.
2: التوعية من ضمن أهدافنا. أي، وأكثر يعني أكثر الحالات السلبية اللي نواجهها التنمر. دا أشوف التنمر بكل مكان، يعني بالشارع وحتى
1: بالسوشيال ميديا.
2: أي، فما أعرف يعني نشوفون مشهور أو مشهورة وتنزل التعليقات السلبية والتنمر، يعني أشوف هذا شيء سيء.
1: برأيك التنمر هو عدوى؟
2: أي، هو صفة يعني.
1: يعني أنا ممكن أشوف شخص أريد ما عجبني مثلا هذا الشخص، فأشوف ممكن أكو تعليق منتقده، فممكن أسوي لي واهز.
2: أي، وعي مجتمعي. من يشوفون اول تعليقين ثلاثه
1: نعم
2: سلبيه،
1: نعم ممكن اقول ليش لعد بقت
2: تحل التعليقات السلبيه، شوف تعليقات ايجابيه تحل
1: نعم ممكن
2: الإيجابية.
1: هي عدوى.
2: نعم،
1: فاحنا الوعي الجمعي ان تكون العدوى ايجابيه وليست سلبيه.
2: اي اي، فهذا الوعي الجمعي اللي دا ينتشر من خلال هاي الامور.
1: زين فاطمة، احنا عندنا فقرة أسئلة سريعة بهذا الموسم من برنامجنا، احنا نطلب في الباك جراوند يخلينا فد شيء حماسي حتى ويا الأسئلة. تحياتنا للمخرج فاطمة. أول سؤال، شنو الصفة اللي ما تقدرين تشتغلين بدونها؟
2: يعني موجودة بي هي إنسانيتي، يعني كلش عاطفية وحنينة.
1: تتعاملي بإنسانية بكل الجوانب؟
2: عاطفية.
1: عاطفية. زين، أكثر شيء يزعجك من طريقة تفكير المجتمع؟
2: الطاقة السلبية اللي تنبث كلش تزعجني.
1: حسنا،
2: ما أحب أشوف شخص كله طاقة سلبية، أصلا ما أقعد يمه.
1: لأن أنت إيجابية.
2: ما أحب أقعد يم إنسان سلبي.
1: زين، قضية تتمنين الناس يحجون عليها أكثر؟
2: أحب يعني دائما يكون المجتمع متطور يعني.
1: زين، شخص أو موقف ترك أثر بتجربتك؟
2: والدي الله يرحمه.
1: الله يرحمه الرحمة إله. زين، لو عندك فرصة تغيرين فكرة واحدة بعقول الناس شنو راح تكون؟
2: لازم يكون واعي وإيجابي وتفكيره يعني تفكيره إيجابي، هاي أهم شيء.
1: الإيجابية ركز بيها. شنو الشيء اللي تتمنين الجيل الجديد ما يخسره؟
2: يعني ثقتهم بنفسهم، هاي أهم شيء.
1: أوكي، كلمة واحدة تصفين بها العمل المجتمعي؟
2: إنسانية.
1: إنسانية. لو رجع بيت الزمن لبداية مشوارك، شنو النصيحة اللي تقوليها لفاطمة؟
2: هاي النصيحة تصير بس إلي.
1: شون يعني؟
2: يعني أكو شيء يعني انطيت هواية من جهدي ومن نفسي، وهواية أشياء فاتتني في سبيل أنا متمسكة بمشروعي الصراحة يعني. يعني لو شوي
1: لازم نفسي. زين، شنو الشيء اللي بعدك تحلمين تسوينه وما صار لحد الآن؟
2: والله بصراحة أني أحلم أسوي، بس يعني بعد أكو وقت، مدرسة جامعة من خلال المؤسسة،
1: مو بعيدة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب أسمع عندك كل الأخبار الزينة والحلوة، لأن تستحقين كل التطور والتألق والنجاح الدائم. وشكرا لإيجابيتك فاطمة، وهذه الإيجابية اللي تملي فريقكم وفريق العمل المجتمعي اللي أنتم تقومون به. تحياتنا لهذا الفريق العظيم اللي إلى دور جدا مهم وكبير بتغيير نظرة شخص لبيئته ولمجتمع، هذه جدا مهمة. فكيف ما أنه تتغيرون العديد من الأفكار والأشخاص، لكم أجر وثواب عند الله أكيد، ولكم أجر بتغيير حالة هذا الإنسان ونفسيته، سواء ويا عائلته أو عمله أو ممكن زواجه أو هو حياته العائلية مثل ما ذكرتي.
2: الحمد لله.
1: مختلف الأعمار. شكرا إلك لحضورك ويانا اليوم بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج نص الكلام. طبعا اليوم احنا مستمعينا حاولنا نتقرب أكثر من معنى العمل المجتمعي ومن القضايا اللي تمس حياتنا بشكل مباشر، وحاولنا نعرف شلون ممكن الإنسان يتحول من مجرد متابع للمشكلة إلى شخص يحاول يصنع فرق. طبعا اكيد ارجع واتشكرك فاطمه على حضورك ويانا وعلى هذا الحوار الجميل والطاقه الايجابيه اللي حاولنا نوصلها للمستمع. ان شاء الله وصلت.
2: إن شاء الله
1: شكرا لكم مستمعينا, شكر موصول لكم لحسن الاستماع, واكيد تبقى الحكايه مستمره لان برنامج نص الكلام دائما يبحث عن النصف الاخر من الحكايه. كنت انا وياكم مريم الزبيدي, وكان معكم في الاخراج مصطفى القزويني. نلتقيكم في لقاء جديد وحكاية جديدة, وهسه نقول لكم إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم داود أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، ويتمتع الشيخ عبد الباسط بشعبية هي الأكبر في أنحاء العالم لجمال صوته ولأسلوبه الفريد، وقد لقب بالحنجرة الذهبية وصوت مكة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، ولد الشيخ عبد الباسط سنة 1927 بقرية المراعزة في محافظة قنا في مصر. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد الأمير شيخ كتاب قريته. أخذ القراءات على يد الشيخ المتقن محمد سليم حمادة، ودخل الإذاعة المصرية في العام 1951، وكانت أول تلاواته من سورة فاطر. عين قارئا لمسجد الإمام الشافعي سنة 1952، ثم لمسجد الإمام الحسين عليه السلام سنة 1958 خلفا للشيخ محمد علي البنا. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. ترك للإذاعة عبد الباسط عبد الصمد ثروة من التسجيلات إلى جانب المصحفين المرتل والمجود ومصاحف مرتلة لبلدان عربية وإسلامية. جاب بلاد العالم سفيرا لكتاب الله، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984. نشأ في بيئة تهتم بالقرآن الكريم حفظا وتجويدا، فالجد الشيخ عبد الصمد كان من الحفظة المشهود لهم بالتمكن من حفظ القرآن الكريم وتجويده بالأحكام. والوالد هو الشيخ محمد عبد الصمد، كان أحد المجودين المجيدين للقرآن حفظا وتجويدا. أما الشقيقان محمود وعبد الحميد فكانا يحفظان القرآن بالكتاب، فلحق بهما أخوهما الأصغر سنا عبد الباسط وهو في السادسة.

التحق الطفل الموهوب عبد الباسط بكتاب الشيخ الأمير بأرمنتي، فاستقبله شيخه أحسن استقبال لأنه توسم فيه كل المؤهلات القرآنية التي أصقلت من خلال سماعه للقرآن الكريم يتلى بالبيت ليل نهار بكرة وأصيلة. فلاحظ الشيخ على تلميذه الموهوب أنه يتميز بجملة من المواهب والنبوغ تتمثل في سرعة استيعابه لما أخذه من القرآن الكريم وشدة انتباهه وحرصه على متابعة شيخه بشغف وحب، فضلا عن دقة التحكم في مخارج الألفاظ والوقف والابتداء وعذوبة في الصوت تأخذ بالآذان بالسمع والاستماع. وأثناء عودته إلى البيت كان يرتل ما سمعه من الشيخ رفعت بصوته القوي الجميل ممتعا بأداء طيب يستوقف كل ذي سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ عبد الباسط في مذكراته: أتممت خلالها حفظ القرآن الكريم الذي كان يتدفق على لساني كالنهر الجاري، وكان والدي موظفا بوزارة المواصلات، وكان جدي من العلماء، فطلبت منهما أن أتعلم القراءات، فأشار علي أن أذهب إلى مدينة طنطا بالوجه البحري لأتلقى علوم القرآن والقراءات على يد الشيخ محمد سليم، ولكن المسافة بين أرمت إحدى مدن جنوب مصر وبين طنطا إحدى مدن الوجه البحري كانت بعيدة جدا، ولكن الأمر كان متعلقا بصياغة مستقبلي ورسم معالمه، مما جعلني أستعد للسفر. وقبل التوجه إلى طنطا بيوم واحد علمنا بوصول الشيخ محمد سليم إلى أرمنت ليستقر بها مدرسا للقراءات بالمعهد الديني بأرمنت، واستقبله أهل أرمنت بأحسن استقبال واحتفلوا به، لأنهم يعلمون قدراته وإمكاناته، لأنه من أهل العلم والقرآن الكريم، وكأن القدر قد ساق إلينا هذا الرجل في الوقت المناسب. وأقام له أهل البلاد جمعية للمحافظة على القرآن الكريم، فكان يحفظ القرآن ويعلم علومه والقراءات، فذهبت إليه وراجعت على يديه القرآن كله ثم الشاطبية التي هي المتن الخاص بعلم القراءات السبع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بعد أن وصل الشيخ عبد الباسط 12 من العمر انهالت عليه الدعوات من كل مدن وقرى محافظة قنا بمساعدة الشيخ محمد سليم الذي زكى الشيخ عبد الباسط في كل مكان يذهب إليه. وشهادة الشيخ سليم كانت محل ثقة الناس جميعا. مع نهاية العام 1951 طلب الشيخ الضباع من الشيخ عبد الباسط أن يتقدم إلى الإذاعة كقارئ بها، ولكن الشيخ عبد الباسط أراد أن يؤجل هذا الموضوع نظرا لارتباطه بمسقط رأسه وأهله، ولأن الإذاعة تحتاج إلى ترتيب خاص، ولكنه تقدم بالنهاية، حيث كان الشيخ الضباع قد حصل على تسجيل لتلاوة الشيخ عبد الباسط في المولد الزينبي، وقدم هذا التسجيل للجنة الإذاعة، فانبهر الجميع بالأداء المحكم المتمكن، وتم اعتماد الشيخ عبد الباسط في الإذاعة في العام 1951 ليكون أحد قرائها. وبعد هذه الشهرة التي حققها الشيخ عبد الباسط في بضعة أشهر، كان لابد من إقامة دائمة في القاهرة مع أسرته التي نقلها معه إلى حي السيدة

وبسبب التحاقه بالإذاعة زاد الإقبال على شراء أجهزة الراديو وتضاعف إنتاجها وانتشرت بمعظم البيوت للاستماع إلى صوت الشيخ عبد الباسط. وكان الذي يمتلك راديو في منطقة أو قرية من القرى كان يقوم برفع صوت الراديو لأعلى درجة حتى يتمكن الجيران من سماع الشيخ عبد الباسط وهم بمنازلهم، وخاص كل يوم سبت على موجات البرنامج العام من 8:00 وحتى 8:30 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بدأ الشيخ عبد الباسط رحلته الإذاعية في رحاب القرآن الكريم منذ العام 1952، فانهالت عليه الدعوات من شتى بقاع الدنيا في شهر رمضان وغيره من أشهر السنة. كانت بعض الدعوات توجه إليه ليس للاحتفال بمناسبة معينة، وإنما كانت الدعوة للحضور إلى الدولة التي أرسلت إليه لإقامة حفل بغير مناسبة. وإذا سألتهم عن المناسبة التي من أجلها حضر الشيخ عبد الباسط، فكان ردهم بأن المناسبة هو وجود الشيخ عبد الباسط، فكان الاحتفال به ومن أجله، لأنه كان يضفي جوا من البركة على المكان الذي يحل به. وهذا يظهر من خلال استقبال شعوب دول العالم له استقبالا رسميا على المستوى القيادي والحكومي والشعبي، إذ استقبله الرئيس الباكستاني في أرض المطار وصافحه وهو ينزل من الطائرة، وفي جاكرتا في إندونيسيا قرأ القرآن الكريم في أوسع مساجدها، فامتلأت جنبات المسجد بالحاضرين، وامتد المجلس خارج المسجد لمسافة كيلومتر مربع، فامتلأ الميدان المقابل للمسجد بأكثر من ربع مليون مسلم يستمعون إليه وقوفا على الأقدام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي جنوب أفريقيا عندما علم المسؤولون بوصوله أرسلوا إليه فريق عمل إعلامي من رجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون لإجراء لقاءات معه ومعرفة رأيه عما إذا كانت هناك تفرقة عنصرية أم لا من وجهة نظر الشيخ، فكان قد أسند كل شيء إلى زميله وابن بلده ورفيق رحلته القارئ الشيخ أحمد الزريقي الذي رد عليهم بكل لباقة وأنهى اللقاء بوعي ودبلوماسية أضافت إلى أهل القرآن مكاسب لا حد لها، فرضت احترامهم على الجميع. ومن بين الدول التي زارها الهند لإحياء احتفال ديني أقامه أحد الأثرياء المسلمين هناك، وفوجئ الشيخ عبد الباسط

المسجد النبوي الشريف من مدينة المنورة والمسجد الأقصى بالقدس، وكذلك المسجد الإبراهيمي في الخليل في فلسطين والمسجد الأموي في دمشق، وأشهر المساجد بآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة وفرنسا ولندن والهند ومعظم دول العالم. فلم تخل جريدة رسمية وغير رسمية من صورة وتعليقات تظهر أنه أسطورة تستحق التقدير والاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عقبه.
1: صدق الله العلي العظيم. يعتبر الشيخ عبد الباسط القارئ الوحيد الذي نال من التكريم حظا لم يحصل عليه أحد بهذا القدر من الشهرة والمنزلة التي تربع بها على عرش تلاوة القرآن الكريم. يقرب من نصف قرن من الزمان نال خلالها قدرا من الحب الذي جعل منه أسطورة لن تتأثر بمرور السنين، بل كلما مر عليها الزمان زادت قيمتها وارتفع قدرها كالجواهر النفيسة، ولم ينسى حيا ولا ميتا. فكان تكريمه حيا عام 1956 عندما كرمته سوريا بمنح وسام الاستحقاق ووسام الأرز من لبنان والوسام الذهبي من ماليزيا ووسام من السنغال وآخر من المغرب، وآخر الأوسمة التي حصل عليها كان قبل رحيله من الرئيس محمد حسني مبارك في الاحتفال بليلة القدر عام 1987. تمكن مرض السكري منه وكان يحاول مقاومته بالحرص الشديد والالتزام في تناول الطعام، ولكن تزامن الكسل الكبدي مع السكر فلم يستطع أن يقاوم هذين المرضين الخطيرين، فأصيب بالتهاب كبدي قبل رحيله بأقل من شهر فدخل المستشفى، إلا أن صحته تدهورت مما دفع أبنائه والأطباء إلى نصحه بالسفر إلى الخارج ليعالج في لندن، إذ مكث فيها أسبوعا وكان بصحبته ابنه طارق، فطلب منه أن يعود به إلى مصر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وتوفي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يوم الأربعاء 30 نوفمبر 1988، وكانت جنازته وطنية ورسمية على المستويين المحلي والعالمي، فحضر تشيع الجنازة كثير من سفراء دول العالم نيابة عن شعوبهم ورؤساء دولهم، تقديرا لدوره في مجال الدعوة بكافة أشكالها.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: بالسيارة
1: دام الأمان عليك والأغاني علينا.
0: إذاعة جامعة المستقبل
1: الأولى ببابل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: الكل عم يسمع مستقبل FM.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كل إلنا.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: مجنون
1: فعلا.
0: ايه حب جد الكون ولا تقلش لون بيها انا مجنون
1: فعلا فعلا.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: السلام عليكم ورحمة الله الأحبة متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من راديو تشات. هذا البرنامج إعداد وتقديم محدثكم علي فليفل، وعلى المكسر مخرجا مصطفى القزويني. حياكم الله وجمعة مباركة. اليوم الحلقة فنية بامتياز لما يمتاز به ضيفنا لهذا اليوم. الضيف تجربة فنية عراقية بابلية، يعني بعد التخرج تغرب وانتقلت تجربته من العراق إلى هواي دول. راح نسولف ويعني راح نناقش هاي التجربة العراقية العالمية مع الفنان علي غسان. مساء الخير.
1: مساء النور. أهلا وسهلا، شرفتك.
0: شلون صحتك؟
1: الحمد لله. أنت شلون؟
0: نورت إن شاء الله، نورت العراق ونورت استوديو إذاعة جامعة المستقبل.
1: نورك. هذا نورك.
0: نقول المغترب لو ما نقول المغترب؟ يعني راح تحب هذا اللقب لو فنان عراقي وبس؟
1: فنان عراقي. نعم. أفضل.
0: مباشرة خلي أبدو وياك أول خطوة خارج الطائرة، خارج العراق. شنو كنت مخطط تسوي؟ شنو كنت
1: والله
0: شلون بنيت هاي السفرة؟ شلون
1: يعني قصدك على الرحلة أول رحلة؟
0: أول رحلة، أول ما طلعت خارج العراق شنو كنت مخطط؟ شو تريد تسوي؟
1: والله
0: ليش غادرت أصلا؟
1: أنا غادرت بفترة الإرهاب صراحة. نعم. يعني وصلنا إلى مرحلة تقريبا شبه إحباط.
0: نعم.
1: فوقتها كنا نتمشى بشارع 40، أول ما فتحوا السفر كانت أتذكر لبنان فتحوا السفر للعراقيين، كان هو الناس كانت تروح بس بالسيارات، بس فتحوا السفر بالطيارات. فكنا نتمشى أنا وصديقي دكتور زيدون الخطيب. فكنا نشاهد
0: تحياتنا لدكتور زيدون، هو ويانا بالكنترول.
1: فقلت له أنا تعرف أتمنى سافر الباشر. كان يقول لي نقدر نسألهم، فطبعا نسألناهم، كان يقول لنا موجودة تكتات مال سفر
0: لبنان.
1: لبنان.
0: نعم.
1: فرحنا هناك لبنان فترة. نعم. وبقينا نتقص الأحداث هناك. ممكن أنه مثلا أنا كنت أخطط ما أريد أرجع صراحة. فرجعت تقريبا أسبوع، بعدين رجعت لبنان وبعد ما رجعت.
0: كنت مخطط تنقل تجربتك الفنية لو بس كنت تريد تطلع وبس خلاص؟
1: لا والله كنت أتمنى التجربة الفنية اللي أنا بيها يعني استثمرها للبلد مات صراحة. لأن إحنا يعني طاقات موجودة للبلد، مو إحنا دائما نشوف العراقيين يتخرجون من جامعاتنا، الجامعات العراقية، أو لربما الدولة تكون دولة تبعثهم للخارج وبعدين يروحون ما تستثمرهم لأنهم ما يلقون لهم مكانات أحيانا. لعدة أسباب، حتى قد تكون سياسية وقد تكون أحيانا تنافسية، وقد الشخص اللي يرجع مثلا ما يلقى اللي قام مثلا بالغرب. نعم. من معدات أو قد أي شيء مثلا مخليه يمكن يشتغل مثل ما موجود هو بالغرب. بس جيت أتمنى أنه تصير تجربة موجودة بالعراق صراحة. هي الفكرة اللي أنا اشتغلت عليها، فكرة تأسيس أكاديمية فنون درس الفن على طريقة الفنانين العظماء من عصر النهضة، مايكل أنجلو، دافنشي، روفايل، وصولا للقرن العاشر، يصول الفن الأكاديمي أو الأكاديميك آرت.
0: نعم.
1: اللي هو يدرس الفن على اعتبار أنه الفن عبارة صناعة الفن، يعني علم الفن، مو بس. نعم. مجرد أنه بالصدفة تروح ترسم وصل فنان، لا.
0: نعم.
1: أو فجت تقرأ عليها.
0: هاي فكرة شو وقت انولدت تأسيس أكاديمية فنية؟ شون انولدت أصلا؟
1: انولدت هاي الفكرة بعد ما حسيت أنه بإحباط شديد، أنه مستحيل أنه تحول كليات الفنون عندنا بالعراق أنه تحولها إلى مؤسسات أكاديمية.
0: نعم.
1: يعني أنه الكليات عندنا بالعراق انشغلت بالجانب النظري التنظيري قبل السقوط، كانت ملتهية بالظروف السياسية أكثر من الظروف الفنية.
0: نعم.
1: وبعد ما سقط النظام حسيت أنه ما كنت أطور، هو نفس الوجوه بس مجرد تغير العنوان صراحة. فحاولنا أنه كنا نتأمل أنه تتغير، صارت كانت تتحول لأسوأ بعد. يعني بعد كانوا قبل يحترمون اللي عنده إمكانية، بعد ما قاموا يحترمون اللي عنده إمكانية.
0: شلون انولدت الفكرة برا العراق؟ هسه أنت خلاص أنت عرفت الوضع هنا أنه ما راح يفيدك، سافرت. شلون بديت تشتغل على موضوع أنه تأسس أكاديمية؟ هي كم دولة الأكاديمية؟
1: هي موجودة بدولتين حاليا لسه.
0: وين بالضبط؟
1: بلبنان وبأمريكا.
0: لبنان وأمريكا. جيد. شلون بديت تشتغل على الموضوع؟ تريد تأسسه؟ شنو اللي سويته؟
1: بالبداية الخبرات، لازم أنا أحصل على الخبرات قبل ما تجي فكرة الأكاديمية. كنت أتمنى أنه يكون عندنا مؤسسة تعليمية تعلم الفن على قلت لك خطة الفن العظماء. فبما أنه ماكو هاي المؤسسة، فحسيت أنه من عاتق أنه راح أنا أحصل على هذا العلم وأتعلم به، فظلت أطلع خارج العراق أتعلم من فنانين عظماء. أدخل بالبداية ووركشوب، قبل الوركشوب بعدين بلشت أدخل كورسات عندهم، وبعدين إلى وصلت مرحلة دراسة كاملة حصلت على منح عندهم. جمعت بعد ما جمعت العلم، لأن درست عدة اتجاهات، مثلا الأكاديمية الروسية، الأكاديمية الإيطالية، كل ما عندها أسلوب مختلف. وبعدين أنا جمعت بين الأسلوبين يعني، وسويت منهج خاص هي بالريل أكاديمي يجمع بين الستايلين بالنسبة للتدريس. يعني مو بك ستايل كفني، لأنه الأكاديمي هو أكاديمي، بس ستايل التدريس مثلا معظم معظم فنانين ما يعرفون شنو الفرق بين الأكاديمية الروسية والأكاديمية الإيطالية. بس مجرد يفكر أنه كلاسيكال آرت، يعتقد الكلاسيكال آرت هو فن أكاديمي، الكلاسيكال آرت هو مو فن أكاديمي، لكن فن أكاديمي له الظروف وأساليبه الخاصة به. على كل حال بعد ما جمعت هذا العلم فكرت أنه أرجع به للبلد صراحة، فحسيت البلد يعني بلدنا مو أهل لأنه يستقبل هذا الشيء، بمعنى أنه له مو كبلد يعني، بس الظروف السياسية أنه كنا بوقت الفجارات وكذا. حسيت أنه صعب أن نرجع.
0: أنت أول شيء رحت لروسيا؟
1: لا، أول شيء طلعت الدول العربية. قبل الروسي، بس الدول العربية كان مجرد محطات أنا أريدهن، كنت مجرد أستقر بهن أريد أوصل لأوروبا. بعدين رحت لإيطاليا أول شيء.
0: إيطاليا أول شيء.
1: تقريبا 4 سنوات بقيت بيها.
0: 4 سنوات. أنت تدرس الفن، كنت هناك يعني شغلك الشاغل هو أن تتعلم، أن تجيب فد شيء.
1: صحيح.
0: تطور موضوع يعني الرسم يعني مدرسة الرسم اللي موجودة عندنا.
1: صحيح. اشتغلت بشركة يشتغلون جداريات. يعني شركة تجمع مجموعة فنانين بالبداية، وبعدين نفس الوقت من صار قام يصير عندي فراغ رحت أدرس بالأكاديميات الإيطالية، فلورنس أكاديمي وإنجل أكاديمي، درست وياهم.
0: نعم.
1: بنشوف شلون أساليبهم يدرسون الفن وتأثيرهم بالنسبة لطلابهم، شلون يأثرون على طلابهم، شلون.
0: شنو حققت بإيطاليا؟ خلينا نبدأ بإيطاليا أول شيء، شنو سويت هناك؟
1: والله بإيطاليا
0: درست
1: قلت لك فلورنس أكاديمي، تعلمت شلون مثلا أول ما تدخل المفروض إنه شو تدرس، شلون تنظم الاستوديو مالتك، الإضاءة، الأساسيات الفن شلون تدرس عليها، بالنسبة شلون تدرس تحقق النسب، التشريح اللي هو كانوا يشتغلوا ذا الفنان العظماء. شلون السيطرة على الفورم، احنا نصيح بعدين شلون نحقق إيهام ثلاثية الأبعاد بالنسبة للشكل. وأغلب شغلهم من اللايف، احنا أنا أغلب أكاديمياتنا يخليك تشتغل من صور فوتوغراف، هم هناك يحرمون الصورة فراغ إنه لازم تشتغل من اللايف أفضل،
0: لازم رسم لايف.
1: لايف لازم يعني تبلش بالكاست اللي هو التمثال، وبعدين توصل مرحلة تشتغل مثلا مونوكروماتيك اللي هي أسود أبيض تقريبا. ما يدخلوك للألوان بالبداية، خليك تشتغل على إنك تركز على الفورم بالبداية الشكل، بعدين برمت تسيطر على إيمائية ثلاثية الأبعاد اللي هو يصل على الفورم، شلون تسيطر على الفورم. وراها تبدأ تنتقل للون. هاي بالنسبة للمدرسة الإيطالية، وأغلب المدرسة الإيطالية يشتغلون على قانون يصبح الليميتد باليت. الليميتد باليت اللي هي ألوان محددة، ما يستخدمون ألوان، لأنه ما يعني يركزون بس على الفورم.
0: زين، أنت عراقي وطالع من هاي البيئة، ورحت جربت بالدول العربية ورحت لإيطاليا، كونك عراقي تحمل الجنسية العراقية أكيد واجهت صعوبات هناك أول ما وصلت، مثلاً شلون تندل الفنانين، موضوعات السكن، موضوعات العمل. أنت ما يصير تروح تدرس يعني، أنت مستحيل ما اشتغلت.
1: لا أكيد اشتغل شغل، بسبب شغل رحت أول شيء مو الدراسة. لأنه إذا تروح شغل كشغل بداية يمكن أجور السنة الواحدة أشتري بها 3 بيوت هنا بالعراق. فهي هاي المشكلة مالت يعني.
0: أجور الدراسة قصدك؟
1: طبعاً. طبعاً طبعاً يعني السنة.
0: كنت تشتغل وتدرس؟
1: إيه.
0: شنو كنت تشتغل بالضبط؟
1: قلت لك اشتغل بشركة يخلوني اشتغل جداريات مال أوبرا.
0: يعني هم بالرسم.
1: بالرسم
0: حلو.
1: إيه. مجموعة فنانين كورت ذني اللي يسوون الإلستريشن آرت أحيانا. يعني ذني يجيبون فنانين أحيانا، مثلا يقول لك أنا أريد خلفيات مال الحائط، إحنا راح يصير عندنا مثلا مسرح، أو راح يصير عندنا مثلا عندنا كنائس، عندهم بعض الكنائس مثلا يدور خليك تشتغل على الأحداث مال جزء من الكتاب المقدس تشتغل هين مثلاً.
0: نعم.
1: عندنا مجموعة فنانين من يشتغل لوحة واحدة، مثلاً واحد يشتغل الباك جراوند، واحد يشتغل الفيجر، واحد يشتغل كلنا نشتغل مجموعة واحدة.
0: هي من بدايات الفن العالم يقول لك إنه يعني أول شيء بدأ بعد الكتابة صار التدوين على موضوع الرسومات.
1: صحيح.
0: يعني الحروب يرسموهن يعني أشياء حقيقية على الجدران، على الكنائس، على حتى يوثقون التاريخ من خلال هاي الرسوم اللي على الجدران.
1: صحيح. لأن هي الصورة دائما يعني ما تحتاج ترجمة. الكتابة مثلا إذا أكتب لك بالإنجليزي أو بالروسي بالفرنسي بالكذا تحتاج شخص يعرف شنو اللغة، بس من أرسم لك لوحة تعتبر اللغة عالمية ما تحتاج ترجمة. يعني من أرسم لك واحد عنده معاناة أنت أوتوماتيكيا راح تترجمها، ما تحتاج أن تعرف شنو معنى كلمة المعاناة على ما تشتغل. فالصورة هي لها أثر عميق بالنسبة للإنسان أكثر من هواي وسائل التواصل. يعني وسائل التواصل عندنا هواي الصوت وغيرها.
0: درست بيا مدينة بيا أكاديمية الإيطالية
1: بفلورنس أكاديمي.
0: نعم.
1: بفلورنس مدينة فلورنس.
0: نعم. 4 سنوات قلت لي بقيت.
1: يا 4 سنوات. نظام الشغل عندهم يسموه النظام الدراسي الحر اللي هو يعتمد على الاتيليه. الاتيليه هو يعني شلون مثلا كان القدماء يدرسون، عندك انت استاذ مشرف عليك وتحت الاستاذ المشرف عليك يعطيك مثلا واجبات تشتغل عليهن وانت تشتغل، هو يجي يقيمك على الاساس. طبعا اكيد يعطيك بالبدايه صور ديمونستريشن يعني يشوفك شغل يعني يرسم لك قدامك، بعدين انت وراح تبدي تطبق اللي ملاحظات اللي اعطاك اياها وتسجل مثلا يشوفك الاستاذ.
0: تذكرهم فنانين مهمين هناك
1: طبعا
0: اسمائهم تقدر تقول لنا منه مثلا هيك شيء يعني فد اسماء معروفه فد
1: اللي هو بالفلورنس اكاديمي هو المؤسس الفلورنس اكاديمي اسمه دانيال جريفز.
0: نعم.
1: اشتغلت وياه واي بي على الدرس مالته كان، وطبعا كان عندنا طلاب متخرجين مو بس دانيال جريفز، هو اللي هم دانيال بس تخرجوا طلاب عنده يعينهم.
0: نعم.
1: أساتذة مساعدين إليه يسوها teacher assistant.
0: نعم.
1: فوياهم بس هو على رأسهم دانيال كريفز اشتغلت وياه. بانجل أكاديمي هو جون أنجل هو مؤسس الأكاديمية، وهي من عندهم استوحيت فكرة الريل أكاديمي اللي هي صارت. يعني قلت إحنا ليش ما عندنا هاي التجربة مثلا ما موجودة عندنا بالعالم العربي، فلذلك إنه قلت بس أرجع أسوي شيء مقابل هذا الشيء. بس اللي سويته قلت لك إنه أنا التحدث مو بس مخليها على طريقتهم، لأنهم اشتغلوا بطريقة بس مجرد أنه
0: حاولت أضيفة شيء
1: حدثت بها هواي. نعم. على مود تشتغل أكاديمية على الفنان المعاصر اللي احنا عايشين به، لأنه مو بس شغل القديم. يعني يشتغلون على شغل شون كان يشتغل دافنشي سؤال الجريزيل، يعني لوحة تبدي طبقات متعددة يعني لوحة تنتهي ب6 شهور. أنا بالنسبة لي أسب الريال أكاديمي من اشتغل على هذا الشيء، يعني أعطيها كدرس تاريخي يتعلم الطالب كوبي اوف ذا ماسترز يتعلمها، وبعدين وراي الكوبي اوف ذا ماسترز بدي تشتغل الاساليب الحديثه اللي هي دمج بين الفلورنس اكاديمي وانجل اكاديمي والاكاديميه الروسيه.
0: نعم. ليش وش وقت قررت تترك ايطاليا وتروح على روسيا؟ صح تركت روسيا بعدها.
1: صحيح.
0: شنو السبب؟
1: رجعت لبيروت.
0: اي
1: بعدين جت طلعت لي فرصه انه خلال مركز الثقافه الروسي
0: اللي بيروت.
1: بيروت.
0: نعم.
1: جوي قالوا تتواصل يوم كان عندي بحث على الماستر مالتي، كنت دا اشتغل على الفن الروسي. سبب بالماستر مالتي كنت اتمنى انه اعرف، دائما يقولون الفنانين الروس هم اقوياء فنانين مستوياتهم عاليه، بس انا ما كنت اعرف ليش. يعني كل الاساتذه اللي درسوا بروسيا واللي عندهم تجربه سابقه بروسيا. نعم. راحوا لروسيا بشكل عام. من تقول لهم ليش الفن الروسي ما يقول لك ليش، وبس يقول لك فن قوي بدون مدار بدون اسباب. انا بالنسبه لي كنت اتمنى اتعلم ليش، شنو مصدر قوتهم، شنو تفاصيلهم. فاختارت
0: يمكن الحضاره، يمكن يعني هم
1: مو بس الحضاره، لا عندهم اكيد
0: لازم اكو شيء يختلف.
1: اكيد عندهم شيء يختلف. هو جيك بالتسلسل على الاحداث ليش هم شلون يختلفون عن المدرسه الايطاليه.
0: نعم. صارت عن طريق المركز الثقافي تقول؟
1: المركز الثقافي الروسي.
0: أي.
1: فهم الظاهر عندهم، والله أنا جيت بالصدفة، بس الصدفة جت وياي أنه عندهم كل سنة بشهر الرابع يجون فريق من روسيا يسوون سهلة transfer students اللي ما أعرف ترجمتها بالعربي، لأن يدزون طلاب لهناك ويجيبون طلاب روسي هناك.
0: ابتعاث خلينا نقول.
1: ايه. ايه.
0: شلون الابتعاث؟
1: ايه. شلون سهلة transfer students.
0: نعم.
1: هذا اللي يسوي الاختبار.
0: ناس اللهجة العربية شنو؟
1: ها؟
0: ناس اللهجة العربية.
1: تقريبا صار 18 سنة ما لحقتش عربي.
0: اي نقول ما عرف ترجمتها بالعربي، فيعني قلت معقولة ناسي
1: بدي احاول اتذكرها.
0: ابتعاث، يسوون
1: معايشة،
0: ابتعاث
1: معايشة يمكن، معايشة،
0: معايشة، اي ممكن هم يسوون، يعني ما اعرف،
1: معايشة
0: ممكن معايشة، يعني ما
1: معايشة،
0: اعرف ترجمتها بصراحة.
1: لأن هو أكو دراسة نظامية وتحصل بها شهادة، أكو دراسة مو نظامية، أنت مجرد ينقلون يبادلون طلاب طلاب،
0: نعم.
1: يعني مثلا تاخذ مثل في النفترض أنت مسوي توأمة ويا أكاديمية أو جامعة بريطانيا، بالنفترض كلية الطب، تاخذ طلاب كلية الطب يدرسون هناك، وتجيب كلية الطب هنا يدرسون، يصير نقل خبرات، تبادل ثقافي،
0: نعم نعم
1: أو يسهل ترانسفير ستودنتس.
0: انت هنا يعني رحت لروسيا عن طريق ذولي.
1: عن طريق ذولي
0: نعم
1: رحت، على رحت من اجل البحث،
0: نعم
1: لانه الطريقه قلت لهم انه بدي احصل مصادر على الفن الروسي، ماكو احد يكتب على الفن الروسي، تعرف انت بسبب تاثيرنا احنا بالشرق اغلب تاثيرنا يا اما فرنسي يا اما انجليزي، وماكو مصادر احنا الروسي يقولون
0: نعم
1: هم شنو يشتغلون تفاصيلهم، وبسبب السبب الثاني انه الثقافه الروسيه هم ثقافه الحزب الواحد، يعني ما يشهرون فنانيهم، يعني مو مثل الغرب اشتغل لنا بسبب الفردانية اللي اشتغلوا عليها الغرب، بتلقى كل المشاريع عندهم هاي، بس بروس بتلقى هي النمط الروسي مشهور، بس ما تلقى الفنانين مشهورين. فما كتب يحكون عليهم اسرارهم تقنياتهم، مثلا سب امريكا بتحكي بشوف ذول الفنانين، يحكي لك كل شيء، حتى نوعية الفرج، حتى شركة الفرج اللي يستخدمها وليش وتفاصيل، يعني هو الفنان يكتب عن نفسه، مو بس الروسي
0: نعم.
1: ما كانوا يسوون هذه الاشياء.
0: يمكن اللغة هم عائق، يعني
1: هو
0: مو كل واحد يفتهم اللغة الروسية، ما مشهورة، مو موجودة، ما متداولة،
1: صحيح
0: بس اللغة الإنجليزية، اللغة الأمريكية يعني موجودة.
1: صحيح، بس اللي اكتشفته انه الانجليز ولا المتحدثين باللغه الانجليزيه والفرنسيه عندهم مراكز ثقافيه تسعى انه ترجم لغاتها للغات الثانيه على مود يصير ادهم، تقدر تسوي تلاقح ثقافي او تقدر تسمي
0: نعم
1: احتلال فكري ممكن تكون.
0: ممكن، ممكن، لا هو أكيد هم الفن دائما هو أداة تأثير صارت، يعني
1: صحيح
0: حتى دخل بالموضوع السياسة، ودخل
1: صحيح
0: سنشوف السينما من أكثر أدوات التأثير بالعالم، السينما الأمريكية
1: صحيح
0: والسينما
1: صحيح
0: وباقي الدول اللي تنتج يعني سينما،
1: صحيح
0: هم عندهم أداة مؤثرة بصراحة في موضوع
1: أكيد
0: السينما
1: أكيد
0: وموضوع الفن عموما،
1: أكيد،
0: باللوحات خصوصا هسه هذا موضوع
1: بس هم
0: مواقع
1: عندهم
0: التواصل الاجتماعي وهذه الأشياء قاموا يأثرون بينا بكل سهولة يعني.
1: صحيح، بس عندهم حق، اللغة الإنجليزية سلسة أسلس لغة أشوفها صراحة، يعني
0: يمكن لين تحكيها أنت يعني لين.
1: لا لا هو حتى تحكي الفرنسي هم يعترفون بهذا الشيء، انا ما اتعلم فرنسي يعني مثلا مو مثل سلاسه اللغه الفرنسيه
0: نعم
1: الانجليزيه،
0: نعم
1: يعني مثلا الاسبانيه نفس الشيء، مثلا الايطاليه مثلا، ذولا كان ممكن يكونون بدل الانجليز، بس سلاسه اللغه
0: أنت
1: الانجليزيه
0: فترة إيطاليا كنت تحكي إنجليزي، تعلمت إنجليزي،
1: انجليزي، لانه الفلورنس
0: تعاملك
1: اكاديمي، فلورنس اكاديمي انت تقدر تختار اللي هي انترناشونال سوال سكول،
0: نعم
1: اني اي اي جامعه او اكاديميه دوليه تقدر تختار بها اللغه الايطاليه او تختار اللغه الانجليزيه. طبعا الامكانات اللي تنقل بها اختار اللغه الانجليزيه، لانه ما اريد ادرس لغه من اي اكاديميه تروح تدرس بها، يحتاج
0: نعم
1: لك تدرس مده سنتين او ثلاثه على ما تتعلم لغه، وبعدين يلا تاخذ اسمع. انا بالنسبه لي كنت عندي شغف احصل على المعلومات الفنيه اهم من اللغه،
0: نعم
1: فبما انه انا عندي وسيله تواصل اللي هي اللغه الانجليزيه، فهي اختارت اللغه. حتى بروسيا، بروسيا اكو بعض الاساتذه ما يحكون انجليزي، فيسمحوا لك انه تجيب واحد مترجم وياك للصف،
0: نعم
1: من لانه اللي قلت لك منظماتهم مو مثل نمطنا، يجي الاستاذ يلتقي بيك مره واحده بالاسبوع، يعطيك الملاحظات وانت تشتغل عليها خلال هاي الفتره، تسوي البحث مالتك وتلتقي
0: احكي
1: بيك.
0: لي على تجربتك بروسيا اول ما رحت لهناك، شنو سويت، مين بديت، يعني اكيد اكو
1: أول ما رحت
0: تفاصيل.
1: أول ما رحت قلت لك أنا رحت أحصل على معلومات،
0: نعم
1: بعدين قالوا لي أنت بإمكانك أنك تبقى هنا وتقدر تحصل، حتى عرضوا علي أنه أدرس اللغة، إذا درست اللغة أنه يقطوني شهادة، اللي يعني قلت لهم أنا جاي على معلومات أكثر من شهادة، لأنه أنا أوتوماتيكيا عندي شهادة منها. شهادة
0: نعم
1: الفن بالعالم كله مو ما تأثر، يعني
0: أنت
1: إذا
0: خريج الفنون الجميلة
1: جامعة
0: جامعة
1: بابل،
0: بابل.
1: جامعة بابل
0: نعم
1: إيه، يعني المشكلة بالفن هي مو من تخرجت الشهادة، يعني مثلا إذا تخرج فنون من خلينا جامعة هارفارد، ما تعتقد، لا تعتقد انه في جامعة هارفارد فشيء مهم بالفن، ما تفيد جامعة هارفارد بالنسبة للطب للعلوم الكذا، بس الفن هو الفن.
0: عرضت شهادتك هنا، قلت لهم انا هيك خريج فلان شي فلان
1: اي
0: شي.
1: طبعا طبعا طبعا
0: نعم
1: اي طبعا على هذا، بس قلت لك هو ما عندهم انهم بالفنون، ما حد يقول لك انه شهادة الفنون ما معترف بها، لان هي دراسة انسانية ما لها علاقة. يعني مو تقول مثلا طيب او هندسه.
0: وانا سؤالي من هذا الباب انه مثلا معترف بها الشهاده هناك، يعني لو يرجعون يختبروك مثلا لو شنو بالضبط؟
1: ما يختبروك، هم يشكلون على انه احنا عندنا دروس ما لها لازم ندرسها احنا بالفنون، يعني مثلا مثلا فلسفه الفن مدام يشكلوا عليه يقول لي انت دارس اداب لو فنون.
0: نعم.
1: ما عندهم فلسفه، عندهم اقصى شيء تاريخ فن بس.
0: تاريخ فن
1: اقصى شيء كل اكاديميات العالم اقصى شيء تاريخ فن، ما عندهم فلسفه، الفلسفه يدرسوها بالاداب. احنا بالعالم العربي اقحمنا الفلسفه على الفن، لانه الرواد الاوائل هم اصلهم مو فنانين، هم اصلهم ادباء، وقام يستخدمون المصطلحات الادبيه بالنسبه للفني اولوها، واحيانا يمطون المصطلح واحيانا ما يرهم بالنسبه للفن، بس احنا شفناه مصطلح مرتب نازي كلابس حلو خلينا خلينا وصار فلسفه بالنسبه لنا.
0: بديت بروسيا تشتغل على الموضوع، رحت درست وين؟ ايش درست اصلا؟
1: اول شيء سوى الاختبار.
0: نعم.
1: وبعدين انا من سوى الاختبار كنت اتوقع انه مثلا انه انا جاي وعندي خبره وكذا ما ادري شنو، كل هذا ما اعترفوا بي. يعني اتذكر البروفيسور كانت مره كبيره فعطونا موديل دارس من الموديل. فكان انا كملت الموديل بثلاث ساعات بينما هم يكملون الموديل بستين ساعه، فانا توقعت انه راح تثني علي وكذا. كان جيب فرشة وكان حطها قلت له هذا كله
0: كله خطا
1: حجة كلمه بس يعني سيئه يعني زباله. جن قلت رادك تدرس من البدايه، راح تدرس، لان صراحه بالبدايه انفعلت يعني توقعت انه هذا الروس عندهم يعني نقد دائما حاد، مو مثل الانجليز او بامريكا
0: هم طبع حتى طبعهم حاد يعني بسبب يمكن يعني بيئتهم الجو القاسي، فتلقاهم حتى يعني ردود افعالهم تختلف عن باقي الدول،
1: عندهم صلافه شوي
0: بالضبط
1: صراحه. فبالبدايه انفعلت بالموضوع وصرت عصبي صراحه وتلمت. بعدين واحد من الطلاب كان يقول لي ممكن تكون انت ما فكرت في يوم من الايام انه ممكن تكون هي حقيقيه، صح هي اعطتك نصيحه غلط طريقة غلط بس ربما تكون هي صحيحة، بس تفكر بها لو تفكر بالخطأ اللي أنت بيه. صراحة فكرت بالموضوع صراحة ربما فلنا عندك وفلنا رجعت، احنا ما درسنا لا تشريح ولا درسنا شلون طلع نسب ولا نمزج اللون، كل شيء عفوي عفوي.
0: احنا الموهبة وخلاص.
1: ايه يعني عندنا بالعالم العربي كله أشباه كل شيء، أشباه كلية فنون أشباه كذا. يعني أتذكر بكلية الفنون يحطوا لك موديل وتشتغل، وكل اللي كان يقولون لنا يا فاق يسوي هيك فاق يسوي هيك، بس ما حد من اسئله مثلا شنو اللي يسوي فاق، مجرد تنظير ونفخ على الفاضي على قولت اللبناني وبدون دليل صراحه. هم هناك لا يريدوك تعرف شنو العظام عددهن مثلا، من السبت قلت لك طلعت الاخطاء بالنسبه لليد والجسم والكذا، قلت لي تروح اللي تدرس بالمرحله الاولى تمزج يمي، فرحت بالمرحله الاولى ادرس التشريح، لقيت غرفه مال التشريح حاطين بيها موديلات مال بين الموديلات اللي هي جايبه من كل الطب وبين التماثيل العظام والعضلات وكذا، والله تدرسهن واحفظ عددهن وشكلهن بنيه الشكل مالتهن، بعدين تحولت للعضلات، بعدين وصلت الى شلون يطلعون النسب الدقيقه شلون يسيطرون. هو هذا السر ليش الفن الروسي قوي، لانه هو عندهم ادراك لكل ذني الاشياء اللي احنا ما ندري بيها. فبعدين وراء فتره رجعت لها اللي هي البروفيسور، قلت له انا شكرك على الاهانه اللي مريت بيها صراحه، انا
0: فادتني
1: غيرت حياتي
0: فادتني
1: غيرت حياتي صراحه. قمت كل ما واحد يحكي موضوع مثلا يتناقض اقول اروح انظر بعينه، جوز لربما عدى فشي من الصواب. وبعدين وراها انتقلت من هذا الشغل.
0: هي ممكن كلمه غيرت يعني غيرت اسلوب تفكيرك صحيح. وغيرت اسمه خلتك تعيد التفكير بالموضوع وبديت من جديد من مرحلة أولى حتى صحيح. بعدين ترجع لها أنت عندك اللي إرادته هي
1: صحيح. وبعدين وراها كملت لما هناك يشتغل خليك تشتغل المراحل الأولى على التماثيل، بس قبل التماثيل تشتغل على التشريح، يعني المرحلة الأولى خلونا نشتغل جماجم وعظام وكذا. وبعدين كنا مدرسة كلية الطب بالضبط. بعدين وراها من شافون انه تجاوزت هاي المرحله وتعلمت التقنيات مالتهم، عبرون المرحله الثانيه بلشنا نشتغل الكاست اللي هو التمثال بس الموديل الكامل، يعني الوجه والكامل يعني مو عظام وعضلات. من ورا التشريح مرينا بمرحله للشغل اللايف من الجسم الطبيعي، يعني مو الكاست اللي هو جسم السكين. ولما خلصنا ذا الشيء بلشون خلينا نشتغل على اللون. اللون طبعا هم يعني عباقرة باللون، الروس.
0: الروس
1: هو يختلفون عن المدرسة الإيطالية أنهم ملونين أكثر من المدرسة الإيطالية، يركزون على الفورم، يركزون يعني اللوحة مالتهم دائما غوامق بها الإيطالية وكذا، بينما الروسية بها ألوان ملونين هواي هيك.
0: زين، شنو اللي الفرق اللي شفته مثلا عن المدرسة الأوروبية عن المدرسة الأمريكية مثلا؟ انت وراها انتقلت الأمريكا، وقبل ما انتقل الأمريكا أصلا كم سنة بقيت بروسيا؟
1: هم تقريبا 4 سنوات.
0: 4 سنوات، حلو، يعني هم تجربة غنية. 4 سنوات،
1: صحيح.
0: 4 مراحل درست لو أكثر؟
1: طبعا هم قلت لك النظام الدراسي الحر، انت تروح تدرس هناك بالغرب يزرعوا لك graduate or non-graduate. ال graduate بسعر يبيعوك اياه اذا تريد نسبه، وال non-graduate بغير، يعني تتحصل معلومات لو تريد تحصل شهاده بين قوسين، وتقدر تحصل اثنين هات نسوي. قلت لك انا ما رحت على الشهاده، انا رحت على المعلومات.
0: نعم.
1: تفيدني ولا النقص اللي انا ادور عليه.
0: نعم.
1: صراحه
0: شلون فكرت بامريكا وليش؟ بعد انه بعد روسيا، هاي الانتقاله من روسيا الى امريكا يعني.
1: والله ما كنت مفكر بامريكا صراحه، جت عن طريق الصدفه. امريكا كنت بايطاليا سالت، قلت لك نشتغل ويا جروب ذول الفنانين شركه مالهم اللي يشتغلون ذن سؤال الجداريات وكذا. فواحد من الفنانين الايطاليين قلت له يعني اذا سمعت بمعرض هنا أنا بإيطاليا على مود أحطه بالسي في مالتي، إن أنا على الأقل تقدير أن بإيطاليا شاركت بمعارض سويت كذا ما أدري شنو. قال لي بس يصير شيء أنا أقول لك، لأن قلت لك إحنا نتفاهم كله بالإنجليزي أخوة، مثلا تجي ما تعرف
0: أشياء أي جزء ما تترجم صح؟
1: يعني ما أعرف لهم صراحة، بس هو من يحطون بوستر مثلا يسألك كول فور إنتري، ما أعرفه بالإيطالي بهذا الجزء دعوة للمعرض.
0: نعم.
1: بس لو بالإنجليزي أعرفه، ما يحطون بلغتهم بس يعطون. فسألته من هاي المنطلق إنه إذا تعرف مثلا معارض أريد أشارك وياهم. بالصدفة اجى معرض وشاركت يعني. كان معرض سويته الجامعة مينيابوليس بأمريكا والمتحف مال مينيابوليس، مزوين بحوث أثر الحروب 2000 وشون يأثر الفنانين وكذا. فهو هذا من شافه ويدربية من العراق قال لي هذا المعرض مصمم لك، المفروض أنت تبدع بهذا
0: الشيء.
1: صراحة أنا من شفته وقرأت الشروط مالته وتفاصيله ففكرت أنه أنا بس مجرد أشارك. بس الفكرة اللي اشتغلت عليها لأنه إحنا قلب الحدث الانفجارات وظروف، اشتغلت لوحة مع الانفجارات اللي صار بالعراق. طبعا أكيد لوحة واقعية وأسستها طريقة يعني صارت كأنما نفس اللوحات الكلاسيكية.
0: أكو صورة شفتها واشتغلت عليها استوحيتها لو من مشهد شفتها لو شنو؟
1: لا من مشهد كنت أشوفه، كانت طبعا بالتلفزيون إذا تتذكرها، كانت واحدة مرة أتذكر مرة عجوزة يعني ما اتذكر تفاصيل مرة بالضبط، بس بذل الحياة الشعبية لبغداد، وكانت بيتها وبيت بيتها قاعد تقعد بالباب شلون الحياة الشعبية احنا كنا يعني. فجاء واحد حط سيارة وانفجرت وما لقوا من عندها غير بس اللعابة مالتها، فهي كمشت اللعابة وتبكي. فهذا المشهد استوقفني واللي سويته وعليه اشتغلت عليه وقدمته للمعرض. طبعا هناك عندهم لازم تسوي قصه كل لوحه، مو انه مجرد انا ارسم بدون ما افكر.
0: من خلال هاي اللوحه انت رحت يعني باتجاه تجربه امريكا لو شلون بالضبط؟ لو من خلال المعرض؟
1: لا هو قلت لك انا شاركت بالمعرض من طريق الصدفه، وقلت انا اتمنى تصير عندي مشاركه على مود اسجلها بس سي في مالتي، لانه هناك بالغرب او يشتغلون على السي في الحقيقي مو الكلاوات. انا يعني مثلا انا مثلا اي واحد يرسم كيف يشارك بكيف معارض شبه مدرسيه بدون دراسه، تقييم الاعمال بدون دراسه كلها عبثيه يعني، كل من بكيف كل من مزاجيات وكذا. هناك يشتغلون جروبات يعني، اللي يشتغل على الاكاديمي الواقعي يروح معارض واقعي، يشتغل على الحداثه يروح معارض. وبس عندهم شروط يعني، مو يعني مثلا انا ما احبك ما اختارك انت، انا احبك اختارك انا لان نصل هنا هيك. هناك لا عندهم شروط. فانا قدمت لان شفت نفسي انه انا متجاوز كل الشروط اللي هم دخلت على الشروط اللي هم رايديهن، فقدمت لهم اياه وطيتهم القصه واللوحه مالته فازت بالجائزه. حصلت عليه سؤال بيست اوف ذا شو دائما بالمعارض هناك بالغرب.
0: هذا وين صار المعرض؟
1: مينيابوليس بامريكا.
0: بامريكا
1: دائما هناك بالمعارض عندهم
0: يعني جائزة. انت رحت الامريكا بس على مود المعرض؟ ما رحت مسافر او مهاجر؟
1: لا لا ليش قلت لك انا
0: رحت بس على مود المعرض.
1: بدايه الحديث انه قلت لك انه انا رحت بطريقه غريبه بالنسبه للامريكا. ما قلت لك انه بس هو يعني صار عن طريق هذا الشيء. ف على كل حال بالمعرض عندهم هناك دائما بالعالم كله عندهم الجائزة الأولى الثانية الثالثة بالمائية بالزيت بالكذا، أولى
0: نعم
1: ثانية ثالثة، وبعدين يختارون اللجنة تختار أفضل لوحة بالمعرض كله، يصبح له بيست أوف ذا شو.
0: نعم
1: فاللي حصلت علينا هو بيست أوف ذا شو، كان بيها جائزة فلوس. فتعرف أنت هاي مؤسسة رصينة، متحف وجامعة، يعني مو تقول مثلا مؤسسة وياخذون فلوسك وتروح مثل ما صار عندنا هنا.
0: نعم
1: فمن ضمن الشروط استدعوا لازم يحضر الفنان، تحضر امام جمهور وتحكي عن العمل مالتك، شلون اللي تستلهمت قصه اللوحه، لانهم اصلا مسوين بحث على هذا الشيء، ليش سويت هذا، وتحكي قصه اللوحه.
0: جميل. جيت حكيت قدام الجمهور وهاي
1: والله هي صارت لي موقف بالبدايه قبل ما اجي،
0: خاص
1: تعرف انت عايش بايطاليا وجوازك عراقي، تتنقل بين لبنان وإيطاليا ومن تقدم على الفيزا، طبعا هذا كله يطلع
0: لو رايح
1: للسفر
0: روسيا واكو يمكن
1: ورايح
0: تأشيرة
1: الروس
0: روسيا هم
1: تعرف
0: هاي
1: روسيا
0: شوية
1: صحيح.
0: هاي
1: بالمقابلة أنا ما تعرفهم من هم ذولا بالمقابلة، أنا جيت أتوقع موظفين عاديين، فجي يسألوك أسئلة كان أنا أعتبرها إلي استفزازية.
0: نعم
1: فصراحة انفعلت عليهم انه انتوا اهل الارهاب، انت جبتون الارهاب، انت سهل الارهاب. هو اتوقع القنصل انه انا اكره امريكا. بعدين قال لي بعدين اتوقع انه انا ما احب امريكا، ولا يتوقع ان انا ما احب امريكا، ليش دا اروح امريكا؟ هيج اذا ربما ما يفكرون غير تفكيرنا، يفكرون ان انت ربما راح تروح تسوي عمل ارهابي، هيج ينظرون كانوا
0: نعم
1: هيج الفتره. فانا قلت له لا انا عندي مشروع ما اقدر اروح لامريكا. فمن قلت له عندي مشروع قام يستوقفني على كل كلمه احكي بيها.
0: نعم
1: فبعدين قال لي شنو هالمشروع؟ فشرحت له مشروع الاكاديميه، انا ما اقدر اروح لامريكا واعيش بطريقه غير قانونيه واظل اصارع بالطريقه الغير قانونيه وانا انسى المشروع
0: ما
1: مات
0: حقق شيء أصلاً.
1: ما حقق شيء. فهو قال لي بعد ما افتهم اللعبه دق هو اسمي، شاف كانت الاكاديميه مؤسسه بال 2012 بيروت، كانت الأكاديمية
0: نعم
1: فشاف عليها كان
0: ها
1: بوقتها
0: انت بوقت المعرض تمأسس الأكاديمية بلبنان.
1: ايه 2012. فال يعني شاف كل الصحف كاتبة عليها، لان سوى الضجة بلبنان ذيك الفترة،
0: نعم
1: صحف قنوات كانت تطلع باللبنانية على الفكرة اللي هي مال الأكاديمية وكذا.
0: نعم
1: فبعدين حب الفكرة، بعدين قال لي مو كل واحد يروح لأمريكا يروح الطريقة السوداوية اللي انت شرحتها عن امريكا، اكو هواي طرق ممكن تروح لها وسهلة ومو صعبة. قلت له انا بالنسبة لي كنت متشائم، قلت له صعبة ما تطول انت تنظرون هيك. قال لي لا مستحيل، انت اصلا عندك كل ذني المقومات لتأهلك انك تروح لامريكا بطريقة سهلة.
0: هذا هنا من يحكاك انت بس تريد تدخل على مود المعرض
1: ايه
0: مو
1: على مود فيزا، على مود اروح المعرض
0: بس
1: احضر
0: حتى تروح تشارك
1: وارجع.
0: اللي انت شاركت وفزت واخذت الجائزة الاولى وما ادري شنو.
1: صحيح صحيح. هم لازم طلبوا من عندي لازم حضور،
0: اي
1: لازم.
0: شلون قررت تستقر بامريكا؟
1: ومن بعد ما خلص الحديث مالتنا كان يقول لي اذا يهمك تستقر بامريكا انا اشرح لك الطريقه شلون. انا رحت لامريكا ورجعت، من ترجع قال لي اعطاني البزنس كارد مالته وقال لي تواصل وياي. صراحه انا نسيت الموضوع، من رجعت رجعت بلبنان سويت معرض، كنت مفكر ادعوهم هم ذول انه الشخصيات انه مثلا انه يعني تعرف انت مسوي معرض تدعي السفير القنصل كذا من اجل انه يشتري لوحات. صراحه انا جبت فكره عن الفنان، فتذكرت انه هذا الشخص مره قال لي اذا يصير عندك معرض قول لي، او هو قال لي من ترجع قول لي إن على مود اعلمك بالطريقه بس مو على مود. انا فكرت على مود المعرض. فانا اتصلت بيه فقال لي وينك شو ماكو رحت؟ قلت له رحت. شو وقت رجعت؟ قلت له تقريبا صار لي 6 شهور انا من راجع ما قايل رجعت وكذا. قال لي بعدك تفكر بالفكره اللي انت تريدها؟ قلت له يعني بس مو يعني شلون مثلا، قلت له اي بس مو 100% متاكد.
0: ما مقتنع تريد تروح اصلا؟
1: لا هو مو مقتنع اريد اروح، انه قلت له انه لربما هو مجرد تطيب خواطر انا توقعت. انه كان يقول لي تقدر تقدم على سهول الفيزا مال الموهوبين، سهول التالنتد فيزا تقدم عليها، وهاي شروطها مثل كاظم الساهر مقدم عليها، حسام الرسام مقدم عليها، يعطوها لكل واحد محصل على اثبات بانه
0: عنده موهبه وفنان و
1: جوائز عالميه.
0: نعم
1: يعني بوقت كان عنده 5 جوائز عالميه.
0: نعم
1: فهم درسوا الملف مالته وتفاصيله، يعني كان عندي بايطاليا جائزه وعندي
0: هاي بس فيزا دخول لو اقامه.
1: هي الفيزا هناك يعتبروها اقامه دخول، يعني جرين كارد.
0: نعم
1: جرين كارد.
0: جرين كارد.
1: ايه ما يسووا على فيزا دخول.
0: نعم
1: بس هي تطلق جرين كارد.
0: نعم.
1: ف رحت أقدم عليها، شفتها صعبة موت يعني، بي واي معلومات ما أدري بيهن. فرجعت لقيت له، مو قلت لك صعبة؟ كان يقول لا بس اصبر انا حوديك. فوداني الجماعه جاوا وساعدونا بيها بالتفصيل، هم الظاهر عندهم هيك مؤسسه لا تبغى ربح تابع للسفاره الامريكيه، فساعدوني بالتقديم عليها.
0: خذتها ودخلت لأمريكا هنا بعد. شلون فكرت تستقر اصلا؟
1: وقلت لك انا رحت مجال ضد مغامر، وشفت انه صراحه انه مجتمع مستقبل للفكره اللي انا كنت اتمنى اشتغل عليها، وامريكا اقتصادها قوي اقوى من ايطاليا. وصراحة إن شفت أنه تأسس الأكاديمية بإيطاليا صعبة، لأن يحتاج لك مبالغ ضخمة حيل.
0: نعم.
1: بس بأمريكا بإمكانك أنك تشتغل بمكانات بسيطة، ومو شرط أنه يعني أمريكا مو بس نيويورك وكاليفورنيا، هي كل واحدة عبارة عن عالمها الخاص. كل
0: نعم.
1: ولاية
0: كل ولاية دولة تقريبا،
1: تقريبا إيه يعني
0: حجم دولة.
1: الولاية اللي أنا عايش بيها كولورادو هي تقريبا قد العراق.
0: نعم.
1: وما تنافس بإيطاليا، تنافس على العالم كله وقريبة وصغيرة، بينما أمريكا المنافسة بيها صحيح فنان العالم كله بس كبيرة. يعني إذا تعيشت، إذا ما عجبني أعيش بالمدينة الفلانية أنتقل مدينة ثانية وألقى بيها ماكو منافس وهكذا. فحسيت أنه أفضل.
0: كم سنة صار لك بأمريكا؟
1: تقريبا 18 سنة
0: بس بأمريكا
1: هي.
0: 18 سنة. أنت يعني أنت مجنس، جنست أمريكا.
1: عندي الجنسية الأمريكية.
0: بشنو اختلفت عندك الحياة هسه من اخذت الجنسية؟ فادك موضوع السفر؟ فادك بموضوع يعني اكيد اختلف عليك الجو 100%،
1: صحيح
0: التعامل بالمطارات بالهذا
1: صحيح،
0: يعني تكونك فنان وتتنقل دائما
1: صحيح.
0: اكيد اختلف موضوع التعامل وموضوع هالاشياء وياك، صح؟
1: صحيح اكيد. لا من عندك الجنسية الامريكية تعامل المطارات غير شكل وياك، غير شكل يتعاملكم يعني. ما هوايكم الدول تدخلون بدون فيزا يعني، سهل الدخول.
0: سهلت عليك هاي الأشياء، التنقل وهاي الأمور.
1: صحيح. بس أنا صراحة ما أخذت إلا إنه أفكر بهذا الشيء، بس هي قلت لك هي تحصيل حاصل صار بالنسبة لي.
0: أكيد عايش هناك 100% تأخذ جنسيتهم.
1: صحيح.
0: ليش رجعت للعراق؟ إيش خلي أسألك سؤال يمكن يعني سؤال يبين بوقاحة نوعا، ليش عندك رجعت؟
1: بالعكس، لا بالعكس، لا ما بي
0: ايش عندك ليش راجع؟ يعني على مثلا عندك مشروع فني تريد تقدمه، لو انت راجع لاهلك مثلا تريد تستقر، لو تريد شو تريد بالضبط؟
1: والله انا يعني زياره العراق، ما زور العراق صراحه هواي، كلش مقل بزياره الدول العربيه بعد ما طلعت، بعد ما رجعت للدول العربيه على الاطلاق.
0: نعم.
1: يعني تقريبا عشت 9 دول.
0: شنو السبب؟
1: لانه تعامل الدول الغربيه تختلف عن تعامل الدول العربيه على الاطلاق.
0: ويا العراقي قصدك لو هي بشكل عام يعني؟
1: ويا العراق بشكل عام،
0: هم
1: عربي مش بس العراقي يعني. اذا كنت سوري ترى المصر صعبه، متوقع انه يحبوهم ويفتحون. مو الشعب، الشعب شعوب كلها
0: لا، وخصوصا عراقي. العراقي عندك على مشان محبوب بالدول العربيه.
1: صحيح.
0: هاي.
1: يعني بس قلت لك يعني الحكومات مثلا يعني صعبوا عليك وينظروا لك غير نظرات صراحة، يعني كونك انت يعني بتعرف الظروف اللي صارت بيها. فلذلك مم هسه مثلا يقولوا لي تحب ترجع دول؟ اكيد مستحيل مستحيل.
0: زين انت 18 سنة بأمريكا، وقبلها هم كم سنة انت برا؟ اول ما رجعت، اول رجع للعراق، بس هذا يمكن سؤال برا الفن، بدي اسألك برا الفن،
1: لا
0: سؤال انساني. شفت من نزلت بالمطار ورجعت لبيتكم لأهلك هنا للحلة، شنو شفت مختلف بالناس وعموما بالشارع؟ يعني بالخدمات مثلا، شنو شفت مختلف؟ السيارات، الناس، طبيعة الناس، تعاملهم، شفت اختلف عليك الجو 18 سنة عمر؟
1: طبعا صراحة شفت ناس غير ناسي. أنا كانت عندي صورة العراق اللي يعني شو أقول لك من 2004 ل 2006 و5، بعدهم ذلك العراقيين اللي هم الحصارة مأثر عليهم. رجعت شفت ناس غير يعني غريبين، غريبين التفكير يعني، حتى بيهم مثلا احيانا تحكي وياهم بموضوعهم اصلا في غنى عنك. انا قلت لك لحد انا احكي وياهم بالطريقه اللي ب 2003
0: الطريقه القديمه،
1: الطريقه القديمه. هم بعدين غير شكل صراحه. انا حسيت يعني اذا اقول لك حسيت بغربه اكثر ما انا بامريكا صراحه.
0: حسيت بغربه هنا بالعراق؟
1: ايه صراحه.
0: لا اله الا الله.
1: الشغله الثانيه اللي لفتت نظري يعني هي يعني ما احب انتقد، بس يعني هي اتمنى شوي اللي انت بقوله يعني. احس واحد يريد ياكل الثاني يعني. انت بتروح بالشارع هناك مثل اي دوله من شفتها من دول العالم، حتى الدول العربيه تشتغل قام تشتغل على نفس الموضوع. يعني مثل تعبر الشارع مثلا، بس توقف بشارع شويه السيارات كلها تخفف، بس تعبر السيارات كلها تسرع. يعني مثلا انت شو مفكر مثلا، يعني مثلا اذا ضربت واحد مثلا انت كلها سم تحكي يقول لك قال من ضربه سياره مشكله ومصيبه وتاع الفصول وكذا وما ادري شو. بس يعني ليش مثلا واحد يريد يعبر مثلا بالسياره مثلا يريد يغير الطريقه الثانيه مثلا، حتى لو دق له اشاره ما ياثر عليه كانه ولا مهتمين بهذا الشيء. هذا موضوع سلوك ما له علاقه بسلوك. واي ناس تنتقد يقول لك الدوله فلان فلان فلان، بس يمكن الجزء راح تشيك اتوقع ان انا جاي هنا وارد ادعم الدوله وكذا. بس انا اشوف انا عندي نظريه، الحكومه الفاسده نتيجه الشعب الفاسد. يعني اسف على هذا الشيء، ولربما جزء يغضب كثير من الناس. يعني اللي يرضى على الظلم، اللي يرضى على تسوي الدوله هو موافق. يعني هسه جيت انا معنا معامله واشوف خبرون عن المعامله هنا، اشوف الناس موافقه انه هاي يصير هذا الشيء. لو كان الناس ما موافقه وما يسوون ويعترضون وما يسوون الحركات، تلقى الحكومه تنجبر انها تغير. وهناك بامريكا نفس الشيء، وحتى بالدول الغربيه يعني تصير اكو هاي الاشياء، بس الناس تعترض تعترض وتعترض اعتراض قوي.
0: انت تدري هسه هذا اللي انت تقول عليه، هذا هسه ابسط شيء، الاعتراض اللي عندنا، هذا اللي احنا نقدر ننتقد مثلا حكومه، نقدر ننتقد هاي. تعرف الدول العربيه تتمنى، لو ما تعرف
1: اكيد
0: تتمنى تنتقد رؤسائها.
1: اكيد
0: فينا اللي يحكي باي دوله عربيه
1: اكيد
0: راسا. هسه احنا شويه صار عندنا فضاء حريه، قدرنا نحكي شويه.
1: صحيح.
0: هسه عندنا سلبيات كلش هواي، عندنا كارثه بموضوع ملف الخدمات وهاي الاشياء.
1: صحيح.
0: بس هذا الفضاء اللي انت تقدر تنتقد وتقدر تسولف وتقدر مدري، صدقني يتمنوا العرب.
1: لا اكيد لا. معروف واضحه واضحه.
0: اريد يعني القادم
1: عازم على مقاطعتك، وين تنتقد مثلا بالسعوديه؟ جزء ذات السعوديه
0: لا لا اي دوله ما تقدر صدقني. يعني احنا مرات نسافر نروح احنا بنحكي بالسياسه، هم يخافون.
1: صحيح.
0: يعني هم يخافون، يقول لا تحكي بالسياسه، ما اريد نحكي بالسياسه.
1: صحيح.
0: يعني كل شيء يخافون من هالمواضيع، ما بيهم ماكو شيء هناك.
1: صحيح.
0: بقادم الايام بقادم السنين انت مفكر شنو؟ تفتح اكاديميتك هنا؟ هي موجوده قلت لي بامريكا ولبنان، اكو مشروع فني عندك بالعراق، مشاركات فتشيله انت فقط جاي عندك قضيه وتروح له، شنو بالضبط؟
1: والله انا جايب قضيه واروح، بس انعرضت علي هواي ناس انه يعني سووا في شيء هالخبر لازم تنقلها لبلدك وكذا، وانا ما عندي اعتراض على هذا الشيء، بس اتمنى انه يعني مثلا تزرع بذره بارض تكون الارض خصبه لهذا الشيء. صراحه اتمنى انه اريد احصل على ارض خصبه على مود ازرع هذا المشروع. والمشروع مو مشروع تعالي ولا مشروع انه بلدك ما يستاهل وما عدنا وما عدنا. انا اشوف دائما، انا بالنسبه لي صراحه هاي النقطه اللي اشوفها، انا بالنسبه لي ما اشوف احنا نختلف عن الدول الغربيه كبشر.
0: اكيد ما كنا
1: يعني دائما
0: ماكو اختلاف بين البشر. كارثه هاي اللي يشوف الموضوع بموضوع طبقي وما ادري شنو، هاي كارثه
1: مصيبه.
0: احنا حالنا حالهم، بس هم ظرفهم جاب لهم ناس اشتغلوا وسووا دول.
1: انا اشوف
0: احنا عشنا بهاي المشاكل.
1: انا اشوفه بغير طريقه. غسل الادمغه اللي تخلينا دائما نعتقد الغربي هو افضل من عندنا، هاي مشكله مصيبه هاي.
0: ايه
1: يا ما عدنا دكاترة.
0: ايه احنا نباوع مرات روحنا بنظرة طبقية.
1: ايه
0: احنا نقول احنا اقل منهم.
1: اي يعني مثلا اقول لك ايه هذا امريكي.
0: هاي مشكلة. هاي مشكلة.
1: صحيح.
0: انا ما اعرف الوقت شلون مر وياك، بعدنا هواي شغلات ما سولفنا بيها، متفقين انه نسولف عليها بصراحة. انت مبدع ما شاء الله، ويعني تجربة مهمة ولازم يمكن اكثر من حلقة يلا نقدر نوفي.
1: صحيح.
0: هاي التجربة اللي افترت هاي الدول ومثلت بلدك ان شاء الله خير تمثيل
1: ان شاء الله.
0: نشكرك ونشكر وقتك، واريد كلمه اخيره من عندك.
1: اول شيء اشرف بك، شكرا جزيلا لوقتك، وشكرا جزيلا فتحت لي الفرصه للحديث عن هالموضوع. كلمه الاخيره صراحه اكو كلمات
0: مما يتعلق بعملك، شيء تريد تقوله بنفسك انت حر.
1: والله اتمنى يعني شو اقول لك، اتمنى القى ناس فعلا تحب الفن من اجل الفن على مود توصل به. اللي شفته هنا أنا حب من اجل غايات. يعني اللي يريد يروح للفن من اجل انه يبيع. ودائما حتى هنا انا اشوف مثلا الناس مثلا ليش تخرج اذا ماكو وظائف؟ يعني كانه رابطين العلم بالوظيفه.
0: نعم.
1: انا صراحه دخلت بالفن حبا بالفن، لذلك شفت تركت كل اللي صار. كنت انا بالمناسبه ما تحكينا به، يعني كنت أنا محاضر بجامعة بابل، وكنت معيد بجامعة الكوفة حصلتها وظيفة، ودراسات بجامعة بابل. كل ذني ذبيت هنا على الجانب من أجل نطارد العلم، يعني مو من أجل أن أروح الدول الغربية صراحة. لو موجود عندنا العلم هنا مش حد رايح هناك. فيعني هي أتمنى الناس تحب الشيء اللي تريده، يعني تروح عليه من أجل، لأن أي واحد بأي اختصاص حتى لو مهما يكون بسيط، إذا أنت تروح له من أجل الحب راح تبدع به، إذا بدأت به راح تحصل أكيد رزق.
0: أكيد هالشي. الفنان الحلي البابلي العراقي الأمريكي علي غسان، شكرا جزيلا لحضرتك ولوقتك. الله يحفظك. أحبتنا مستمعي ومتابعي إذاعة جامعة المستقبل، شكرا جزيلا لكرم المتابعة. نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم على الفليفل، وعلى المكسر مصطفى القزويني مخرجا. في أمان الله.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. الكل عم يسمع مستقبل FM.

بفضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: ضحكة عيون حبيبي، ضحكة

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

القلب. أعني كل ما أقول جرح القلب طيب يطيب ويل ينسمى فرقه.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى ببابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي امتى الحلوة تحس.

0: محروم أكثر معجب جدا بيها.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.